0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهارين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره اباي، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة

0: ورقية، الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيدمارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

منا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغار.

102.5 راديو تايم سكوير FM صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج بلون الشط برائحة الطين بطعم البرحي 102.5
1: راديو تايمز سكوير اف ام.
0: البصرة في موجة

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: تناغم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
1: مستقبلهم قرار.
0: في ثانوية المفكر العربي
1: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
0: مفتوحة الآن
1: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
0: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
1: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
0: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
1: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
0: للتواصل 0775-444-4390.
1: ثانوية المفكر العربي،
0: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
1: لنصنع المستقبل.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهوم العالمي، ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. راح أكون معكم على مدار هذا الوقت بفقرات منوعة عسى أن تنال رضاكم. في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السمع.

أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، أهلا بكل من انضم لنا مرة ثانية على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان، وأيضا صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون، ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة وهطول أمطار رعدية في المناطق الشمالية. وذكر بيان للهيئة أن الأربعاء اليوم سيكون الطقس صحوا في المنطقة الشمالية وغائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الجنوبية والوسطى ومقاربة في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق. أيضا أوضح لنا درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 47، في ميسان 49، ثقار والمثنى والبصرة 50 درجة مئوية. وأضاف البيان أن الخميس سيكون يوم غد بإذنه تعالى طقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائما جزئيا في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق. إذن مستمعينا الكرام، بالنسبة للشرجينا اللي يعني موجود الآن والكل يشعر به، فهو راح يستمر ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية في مدن جنوب البلاد، بصرة، ميسان، ذيقار، يومي الأربعاء ويوم غد الخميس، لا سيما خلال ساعات الصباح والليل. وتبدأ معدلات الرطوبة بانخفاض تدريجيا، راح تكون يوم الجمعة تنخفض، وأيضا مع عودتها بنسبة أقل خلال يومي السبت والأحد، أيضا بالتزامن مع تقلبات في اتجاه الرياح السطحية وتحويلها أحيانا إلى جنوبية شرقية محملة ببخار الماء من مسطح الخليج العربي. إذن مستمعين الكرام، الشرجي رح يستمر ريانا تقريبا يوم السبت شوية بنسبة أقل، والأحد أيضا، وبعدها شوية يكون يعني الأمور متغيرة بإذنه تعالى. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيباً.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أوضحت وزارة الإعمار والإسكان آلية نقاط المفاضلة لتوزيع أراضي المليون قطعة وفق معايير الاستحقاق، فيما أشارت إلى أن هناك مقترحات لتسهيل فرص للحصول على قروض الإسكان الميسورة. وأيضا قال المتحدث باسم الوزارة أن الحديث عن شمول الأراضي التي أعلنت الحكومة عن توزيعها ضمن مبادرة المليون قطعة أرض سكنية في بغداد والمحافظات بقروض صندوق الإسكان لا يزال مبكرا، ومبينا أن الأولوية حاليا تتمثل في تهيئة الأراضي واستكمال متطلبات تسليمها إلى المؤسسات البلدية وإعداد التصاميم القطاعية لها وتقطيعها. وأيضا أضاف أن المرحلة اللاحقة ستشهد دخول المطورين والمستثمرين إلى تلك الأراضي لإيصال الخدمات الأساسية مع إعلان نقاط مفاضلة لشمول الأكثر استحقاقا، مشيرا إلى أن من أهم معايير التوزيع عدم امتلاك أو تمليك المتقدم أي قطعة أرض أو وحدة سكنية. أيضا أكد إلى أن تمويل الإسكان في العراق لا يزال بحاجة إلى دعم حكومي إضافي، الأمر الذي يترك عددا كبيرا من الموظفين أو المواطنين من دون وصول فعال إلى خيارات التمويل العقاري، موضحا أن هناك جهتين حكومتين فقط تمنحان التمويل هما صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري مع مشاركة محدودة من المصارف الخاصة. وأشار إلى أنه أيضا على الرغم من توفير بعض القروض عن طريق صندوق الإسكان والمصرف العقاري بدرجة محدودة من المصارف العامة مثل مصرفي الرشيد والرافدين فضلا عن بعض المصارف الخاصة، فإن حجم القروض لا يزال محدودا لتلبية الطلب، لافتا إلى أن إنتاج الوحدات السكنية المقدمة من المصارف غير كاف لتلبية احتياجات المواطنين من التمويل الإسكاني طويل الأجل وبأسعار معقولة. وأبين أن تمويل الإسكان في العراق بحاجة إلى دعم وتطوير، لا سيما في ظل المبادرة الخاصة بالمليون قطعة أرض سكنية، لذلك لابد للحكومة من اتخاذ إجراءات لاحقة متعلقة بتوفير القروض، خاصة في ظل تبسيط الإجراءات الحكومية ودعم المواطنين في امتلاك وحدة سكنية وفق ما كلف الدستور العراقي لهم. وأوضح أنه أيضا على الرغم من قيام جهات الإقراض الحكومية مثل صندوق الإسكان العراقي والمصرف العقاري بتقديم قروض بشروط ميسرة ومدعومة من الموازنات الحكومية أو من مبادرات البنك المركزي وتمكين هذه البرامج عشرات الآلاف من العائلات من بناء وامتلاك وحدة سكنية، لأنها لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل مقارنة بحجم الطلب الوطني على السكن.

مستمعينا الكرام، لا يقتصر الحفاظ على الصحة على نوعية الطعام، بل يبدو أن توقيت تناوله قد يلعب دورا مهما أيضا، إذ تشير دراسة حديثة إلى ارتباط مواعيد الوجبات بخطر الوفاة ومتوسط العمر المتوقع إلى جانب صحة القلب والأوعية الدموية. مستمعينا الكرام، هذه دراسة اتبعت بيانات أكثر من 31 ألف بالغ تبلغ أعمارهم 40 عاما فأكثر، ووجدت أن تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر ارتبط بارتفاع تدريجي في خطر الوفاة لأي سبب، وكذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، وكان الأشخاص الذين تناولوا وجباتهم الأولى بعد الظهر أكثر عرضة للوفاة بنسبة 29% مقارنة بمن تناول الإفطار بين 7 و8 صباحا. أما بالنسبة للعشاء فقد سجلت الدراسة أدنى مستويات المخاطر عند تناول الطعام بين 7 و8 مساء، في حين ارتبط تناول الطعام بعد منتصف الليل بزيادة خطر الوفاة بنسبة 27% وارتفاع الوفيات المرتبطة بأمراض القلب بنسبة 51%. ونشرت النتائج في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية.

أيضا مستمعين الكرام، التغذية الزمنية والإيقاع اليومي، حيث يرتبط توقيت تناول الطعام بما يعرف بالتغذية الزمنية، وهي مجال بحثي يدرس تفاعل مواعيد الوجبات مع الساعة البيولوجية للجسم وتأثير ذلك في الصحة والتمثيل والوزن الغذائي وتنظيمه. أيضا تشير الدراسة إلى أن أنماط الحياة الحديثة دفعت كثيرين إلى تخطي وجبة الإفطار أو تناول الطعام في ساعات متأخرة من الليل، وهي عادات قد تؤثر أيضا في الإيقاعات الداخلية للجسم والصحة الأيضية. يعني خلاص مو بكيفك تتغدى وتتعشى بوقت ما يعجبك، يعني أكو أوقات معينة، وهذه تأثيراتها أيضا على الصحة بشكل سلبي. واعتمد الباحثون وجبة إفطار بين 7 و8 صباحا، حاليا نحن خلال 8:30 أيضا، فارتبط تناول الإفطار بين هذا الوقت بزيادة خطر الوفاة بنسبة 10% وارتفاع الخطر إلى 19% عند تناول بين 10 صباحا والظهيرة. وراء 10 الوضعية مو ذاك الزود يعني. أما الانتظار حتى بعد الظهر فارتبط بزيادة خطر الوفاة بنسبة 29% إلى جانب ارتفاع وفيات أمراض القلب بنسبة 43%. راح نتعرف على العشاء بساعة بعد قليل.

نعم مستمعينا الكرام، بالنسبة للعشاء ارتبط تناوله قبل 7 مساء بزيارة خطر الوفاة بنسبة 13%، بينما كان تناوله بعد منتصف الليل مرتبطا بزيادة أكبر في المخاطر. كما وجد الباحثون أن توقيت الوجبات قد يرتبط بمستوى العمر المتوقع لدى من تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر، إذ ارتبط تناول الوجبة الأولى بعد الظهر بانخفاض متوسط العمر المتوقع بنحو 2.5 سنين، يعني في حين ارتبط تناول العشاء بعد منتصف الليل بانخفاض بنحو يعني تقريبا أقل من 2.5 سنين، وبالتالي أيضا النتائج لا تثبت يعني بشكل كبير. رغم هذه النتائج يؤكد الباحثون أن الدراسة رصدية، وبالتالي لا يمكنها إثبات أن توقيت الوجبات يتسبب مباشرة في الوفاة المبكرة. مع ذلك أيضا تشير النتائج إلى أن تنظيم مواعيد الوجبات إلى جانب جودة النظام الغذائي قد يكون عنصرا مهما ضمن استراتيجية أوسع لتحسين الصحة الوقائية من أمراض القلب والتمثيل الغذائي.

مستمعينا الكرام، تهدئة العين من إجهاد الشاشات بشكل كبير. يقضي الموظفون ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب أو المواقع الإلكترونية، ما يسبب جفاف العين والصداع الصباحي. لذلك يوصى بتطبيق قاعدة التطلع إلى مكان بعيد كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية لإراحة العضلات البصرية، واستغلال هذه الاستراحة البسيطة يحمي بصرك ويحميك أيضا بشكل كبير. حاول تحرص على عينيك، فالصحة العالية تبدأ من العادات الوقائية في عملك.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، واحنا على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن جيل زد ونضوج نافر وملامح أكبر سنا. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: جيل زد، نضوج نافر وملامح أكبر سناً. كثيراً ما كانت الملاحظة الشخصية تقف عند هذا السؤال: لماذا نبدو نحن جيل الثمانينيات، أو كما يطلق عليه الألفية، نبدو أصغر في العمر أمام جيل زد الذي ولد بعدنا بأعوام؟ فكلما وقفنا أمام شاب أو فتاة من هذا الجيل تفاجأنا بأنهم أصغر في العمر. المؤكد أن أسلوب تعبير أبناء جيل زد عن أنفسهم وطريقة كلامهم ولباسهم وحركاتهم وشكل وجوههم المليء بالمكياج والجدية تبعد عنهم ملامح الطفولة والنعومة التي ما زال جيل الثمانينيات الذي قد تجاوز بعضهم سن 40 يتمتع بها في الوجوه وطريقة الكلام والأسلوب والنظرة إلى الذات. فلماذا فعلاً يبدو هذا الجيل أكبر من أعمارهم في تفاصيل عدة؟ وما الذي جلب عليهم هذا النضوج النافر الذي يظهر في غير مكانه؟ من المثير للاهتمام أن جيل الألفية، أي من بداية الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات، كان يطلق عليه في وقت من الأوقات جيل الإرهاق للسبب نفسه الذي يطلق به اليوم على جيل زد، وهو الجيل الممتد من عام 1997 إلى 2012. الواقع يؤكد أن هذه الملاحظة ليست مجرد انطباع عابر، بل هي ظاهرة تتشابك فيها الضغوط النفسية مع أسلوب الحياة الرقمي الحديث. يشير خبراء علم النفس إلى أن هذا النضوج المبكر والنافر يعود إلى الإرهاق العاطفي المزمن، فقد دخل جيل زد معترك البلوغ وسط أزمات متتالية، بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالضغوط المالية وملاحقة متطلبات النجاح اليومية. هذا التوتر المستمر يجرد الشباب من التوازن النفسي ويعكس إرهاقاً ثقيلاً على قسمات وجوههم. ولكن الفاتورة الحقيقية ظهرت في المظهر الخارجي والسلوكيات. فمن ناحية يعتمد هذا الجيل على طبقات كثيفة من المكياج الشبيه بإضاءة المسارح، إلى جانب الاستخدام المفرط بمنتجات العناية القوية كالبوتوكس وأحماض التقشير دون إشراف طبي، ما يتلف حاجز البشرة ويسرع من شيخوختها بدلاً من حمايتها. يضاف إلى ذلك الشغف بالتدخين الإلكتروني كآلية تأقلم غير صحية، فضلاً عن الآثار البيولوجية المباشرة للشاشات، فالضوء الأزرق والسهر الطويل لمتابعة الأخبار يدمران جودة النوم، ليظهر الوجوم والهالات السوداء جراء انتفاخ العينين والإجهاد المزمن. يرافق ذلك نمط حياة خامل أمام الهواتف، يفقد الجسم حيويته الطبيعية. في النهاية يبدو جيل زد أكبر سناً لأنه يحمل عبئاً نفسياً وجسدياً يفوق سنه، في تنبيه واضح إلى أن العناية بالبشرة لا تبدأ من المستحضرات، بل من نمط حياة متوازن ونوم صحي وراحة بال.

نعم مستمعينا الكرام، أكيد يعني فعلا هناك نضوج مبكر، تشوف شاب أو يعني شاب يعني تشوف يعني أعمارهم مثلا كبيرة، تتفاجأ تسأل تلقى ألفينات يعني، فتنصدم بالموضوع يابا شنو الموضوع، شو كبروا بسرعة يعني، وهذا نضوج مبكر يسمونه يعني. بالتالي هناك بين صور وسائل التواصل الاجتماعي الشديدة المثالية والواقع الاجتماعي الاقتصادي الضاغط، يشوف جيل زد في العراق نفسه يعني عند مفرق طرق معقد، لم يعش هذا الجيل في ظروف العقود الماضية بالضرورة، لكنه يعني صنع من في يعني التغيرات المتسارعة بعد عام 2003، يعني هاي الأمور ما عاشها ما قبل 2003 كيف كانت الوضعية، حتى يتشكل لديه وعي ناضج مبكر وممزوج أيضا بتنافر نفسي وتبديلات ظاهرة في الملامح والشكل العام يعني. النضوج بالتالي المجبر، خاصة أنه هذا وخاض هذا الجيل تجارب كبرى في سن صغيرة بالأحداث السياسية والاحتجاجات ولا تقلبات الوضع الاقتصادي وسوق العمل الشاق، وهذا الاحتكاك المبكر بالمسؤولية أيضا والبحث عن الاستقلالية المادية خلت وخلقت أفرادا يفكرون دائما بعقلية أسبق بكثير من يعني سنوات أعمارهم الحقيقية. هذا التنافر النفسي والقلق الوجودي يعيش الشاب العراقي تناقض حاد بين عالم رقمي مفتوح يعني يشوف في أقرانه عالميا، ويعيشون برفاهية وبحرية اختيار، ويعني يلبس بكيف يعني، حتى البنات أيضا تشوف البنات اللي موجودة في باقي دول العالم كيف أنه تلبس وتطلع وتأخذ حريتها بشكل معين، بدون مثلا مضايقات، بدون تحرش، بدون ما تسمع لها كلمة، بدون ما مدري شنو يصير لها. فبالتالي أيضا الولد يشوف بعض الأمور مختلفة تماما، بالتالي يعني هذا راح يفرز تعقيدات في التوظيف وسقفا أعلى في التوقعات الأسرية والاجتماعية، وهذا الفارق الشاسع يولد حالة من التشتت والضغط النفسي المستمر.

فبالتالي ملامح وملابس أكبر سنا. ويلاحظ أيضا يعني المتابع تغيير نمط المظهر العام للشاب هذا الجيل بالاهتمام المبكر بالتجميل واعتماد نمط أزياء ومكياج أيضا وسلوكيات تميل إلى الوقار أو المحاكاة السريعة لافتراضات النضج الإلكتروني. خلت الفئات العمرية بين 18 و 24 عام تظهر بملامح وقوام يوحي بسن أكبر. طبعا يعني مثلا شوف بنية مثلا يعني بعد الثالث متوسط، رابع إعدادي، مثلا خامس مثلا تسوي فيلر أو تسوي مثلا يعني بعض الأشياء أو الرتوش في الوجه، فأكيد تبين أكبر. يعني الحاجب اختلفت رسمته، طريقة المكياج تغيرت رسمتها، رموش اصطناعية، لانسز كذا، تفاصيل كونتور بالمكياج كذا، أكيد تغيرت صارت غير شكل يعني بشكل أكبر يعني. فأيضا الشباب ممكن أنه طريقة لبس معينة أو يعني بعض السلوكيات مثلا، وهذا للأسف التدخين الإلكتروني اللي دخل بشكل كبير جدا وصار مباح للجميع يعني بأعمار صغيرة، صاروا يحملونها وياهم بالجنطات وبالجيوب، وبالتالي يعني هذه أيضا ممكن من التغيرات اللي صارت مؤخرا يعني. فهناك تسارع الضغوط البيئية والنمط المعيشي، هذه أكيد لعبة أنماط الحياة الحديثة، السهر المفرط، القلق من المستقبليات، اعتماد النمط الغذائي السريع، هذا اعتمد أكيد على دور مباشر بالمظهر الخارجي، أثر أجهد الملامح غيرها، وهذا أيضا يعكس انطباع أن بتقدم السن الظاهري. يعني أنت بالظاهر تشوفه كبير بس هو يعني صغير بعده. فبالتالي هذا الجيل بالعراق هو مو مجرد جيل متأثر بالتقنية، لكن جيل فرضت عليه الظروف الاستثنائية أن يختصر مراحل شبابه التقليدية حتى يعني يكون بهذا المسؤولية والنضج قبل الأوان.

مستمعينا الكرام، يعتبر تعليم الطفل كيفية الاعتذار الصادق عن الخطأ بدلا من الخوف أو الإنكار خطوة تربوية أساسية لبناء الشخصية. الاعتذار ليس ضعفا بل هو شجاعة وتعزيز ثقة الطفل بنفسه وتقوي علاقته أيضا مع أصدقائه. لذلك يوصى الآباء بأن يكونوا القدوة في الاعتذار أمام الأبناء. اجعلوا آباءكم أو أبناءكم يدركون قيمة التصحيح، فالتربية السليمة تبدأ من الاحترام المتبادل. يعني مو أنا والله أشوف نفسي أعلى من الابن فيعني ما أستسلم له أو ما أعتذر له إذا أخطأت في حقه، هذا مو صحيح.

مستمعينا تساهم متابعة المعاملات المالية والاتصالات الغريبة التي ترد للآباء والأجداد في حمايتهم من الاحتيال أو الاستغلال، لذلك توعية كبار السن بأساليب الخداع بالتليفون اللي يمنحهم الأمان وأيضا تمنع الخسائر. وهذه الممارسة الأسرية الدافئة تعزز الشعور بالرعاية وتحمي أيضا استقرار البيت، خصوصا وقتا للتحادث معهم، فالعلاقات المتينة تنمو في الاهتمام والحماية المتبادلة. وفي كثير أيضا كبار السن يعني ممكن عندهم هذه البطاقات الذكية أو الماستر كارد أو غيرها أيضا، أو برنامج السوبر كي وغيرها، يشوف الراتب التقاعدي أو غيرها يعني. فالبعض يحتال عليهم قد بطريقة معينة من خلال الاتصال ويعني إرسال رمز معين أو غيرها، فالتوعية ضرورية جدا لهم.

0: لا تبور. مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، واحنا على هو راديو التايمز سكوير، وتحياتنا لكل أصدقائنا مستمعينا الكرام اللي يسمعونا وين ما يكونون، تحياتنا أيضا لصديقنا العزيز محمود شاكر، كل التحية إليك وسلامنا لحضرتك. أيضا مستمعينا الكرام، بالعودة إلى أخبارنا ومحطاتنا لهذا الصباح، فماذا يحصل لجسمك عند قراءة خبر صادم؟ تفاصيل هذا الموضوع راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: هذا ما يحصل لجسمك لدى قراءة خبر صادم. في فوضى حياتنا الافتراضية، حيث باتت الأيام تطالعنا على هيئة وجبة رقمية سريعة، أصبحت العناوين الإخبارية العاجلة أشبه بجرعات صادمة ومحفزة تنهك جهازنا العصبي المجهد أصلاً جراء تدفق المنشورات والمشاهد المقلقة التي تنبئ بكوارث وانهيارات متتالية. ولكن هل تساءلتم يوماً عما يحدث داخل أجسادنا وأدمغتنا في اللحظة التي نقرأ فيها خبراً صادماً عبر شاشات هواتفنا؟ الحقيقة العلمية هي أن دماغنا البشري غير مهيئ إطلاقاً لاستقبال سيل مستمر من المشاهد الصادمة، فبمجرد قراءة خبر يوحي بوجود خطر يطلق الدماغ ومضة عصبية فورية تضع غريزة البقاء فوق كل اعتبار، محولا الهاتف الذكي من أداة ترفيه إلى رادار عسكري. ما يحدث هو اختطاف عصبي تسلم فيه اللوزة الدماغية القيادة كاملة، وتحيد أجزاء التفكير المنطقي والتحليل ليعمل الجسد بالكامل تحت إمرة مركز الخوف والعواطف. إن هذا التفاعل يعتمد على آليات تطورية قديمة حمت أجدادنا من الحيوانات المفترسة، حيث أوجد النظام العصبي مساراً مختصراً ينقل رسائل التهديد بسرعة فائقة لتوفير أجزاء من الثانية. لكن الخطر اليوم يكمن في أن التعرض للشاشات لا يتوقف، مما يدخل الجهاز العصبي في حالة تعرف بفرط اليقظة القاعدي، حيث يظل الجسد في استنفار دائم حتى في غياب الخطر الحقيقي، وهو ما يغذي سلوك التصفح القهري للأخبار السلبية. وهنا يأتي دور الدوبامين الذي يصفه عالم الأعصاب روبرت سابوليسكي بأنه هرمون التوقع وليس المتعة فحسب، إذ يفرزه الدماغ عند توقع الحصول على معلومة جديدة قد تحمينا، ليتملكنا الخوف والبحث المستمر عما سيحدث تاليا. وفي هذه المحاولة البيولوجية اليائسة للسيطرة على التهديد نقع في فخ التصفح السلبي داخل حلقة مفرغة تبدأ بالقلق وتغذيتها خوارزميات المنصات الرقمية التي تعزز المحتوى العاطفي. إن استعادة هدوءنا النفسي تتطلب منا وعياً لممارستنا الرقمية ووضع حدود فاصلة تحمي جهازنا العصبي من هذا الاستنزاف المستمر. دمتم برعاية الله وحفظه جميعاً، ونتمنى لكم يوماً مفعماً بالسكينة والصفاء الذهني والسلام الداخلي.

نعم مستمعينا الكرام، لذلك يعني عندما يتعرض الإنسان لخبر صادم، سواء كان يعني قراءة يعني يقرأ خبر معين أو يسمعه، فيفعل الجسم استجابة حيوية سريعة معقدة، وهذه الاستجابة تعرف بالكر والفر، يعني بهدف التعامل مع التهديد المباشر. فالدماغ والجهاز العصبي يعتبر شرارة البدء، ومعالجة التهديد يعني تستقبل الحواس الخبر وترسل أيضا إشارة فورية إلى اللوزة الدماغية، وهي مركز معالجة الخوف والمشاعر. أيضا هناك إطلاق أنذار يعني يصير في الدماغ، وتعمل كمركز تحكم، يرسل إشعارات أو إشارات عصبية وهرمونية لجميع أنحاء الجسم. فهناك أيضا أعراض جسدية مباشرة، مثل يعني تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وأيضا توجيه تدفق الدم نحو العضلات الحيوية وبدلا من الجلد والأطراف، وهذا اللي يسوي يعني شحوب بالوجه وبرودة اليدين. يقول لك شوف وجهه تغير من سمع الخبر، صار غير شكل وجهه، فصار شاحب يعني ذبل وهكذا يعني. فالاتساع أيضا الشعب الهوائية وتسارع التنفس حتى يزود الجسم بأكبر كمية من الأكسجين، وقد يشعر الشخص أيضا بضيق في التنفس أو عضة أو غصة عفوا تكون في الحلق.

أيضا مستمعين الكرام حتى على مستوى مثلا الجهاز الهضمي فيتباطأ الهضم ويتوقف أيضا مؤقتا ما يسبب أيضا شعور بالغثيان واضطراب المعدة أو فقدان الشهية الفوري. بعد يقول لك أنا والله بعد من سمعت الخبر بعد ما أشتهي أكل مالي خلق يعني. فالعضلات أيضا والعيون تتشنج وتتأهب للرد، وأيضا تتسع حدقة العين لتدفق المزيد من الضوء وتحسين الرؤية. الصدمة الذهنية أيضا الشعور أيضا بالانفصال المؤقت عن الواقع يعني، وأيضا البعض ممكن يروح باتجاه البكاء أو الانهيار لأن رد فعل طبيعي حتى يفرغ الضغط العالي والتوتر الهرموني المتراكم. والله يبعد عنكم الأخبار السيئة أو الأخبار الصادمة، وإن شاء الله تكون دائما أخبار خير وفرحة ومسرة.

مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم يوم غد بإذنه تعالى في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لأن الحياة من حولنا صاخبة. لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: والكل صفق يشتفي لما أعادت معطفي ومضت بغير توقفي.
1: نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذلك المعرفة والتأريخ.

0: سكوير اف ام. عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي.
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

حلقة جديدة رجعنا نطلع عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM بهذه الجولة، جولة مزاج الناس، نسمع بها آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. وعلى مدار هذه الساعة أكيد سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. اليوم السوشيال ميديا مو مجرد تطبيقات نفتحها بوقت الفراغ، صارت هي جزء مهم من تفاصيل حياتنا اليومية، نتواصل من خلالها، نتابع الأخبار، نشتغل، نتسوق، وحتى مرات أول وآخر شيء نسويه باليوم هو نتصفح الموبايل. هنا رح يجي سؤال حلقتنا، هل فعلا إحنا محتاجين للسوشيال ميديا؟ لو بس مجرد تعودنا عليها لدرجة إنه صارت عادة صعب نتخلى عنها. والأهم من هذا، منو الأكثر استخداما إلها؟ الشباب ولا كبار السن؟ فتعالوا خلينا نسولف بصراحة، شقد السوشيال ميديا أخذت من وقتنا وشقد ضافت لحياتنا؟ تعالوا خلينا نسمع الآراء.

0: خلونا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: امير.
0: اهلا وسهلا بك يا امير. مرحبا.
2: مرحبا عيني، حياك الله.
0: اسم حضرتك؟
2: كرار.
0: اهلا وسهلا يا كرار، الله يساعدك. شلون الصحه؟
3: الحمد لله.
0: زين، هو هاي اعلى نبره عندك؟ لا والله، هو صوته ناصي؟ هو صوتك ناصي ولا خجول؟ اذا خجول نرجع الامير. نرجع الامير. امير، احنا رح نسمع رايك بالبدايه ومن بعدها نطلع فاصل ونسمع راي كرار. احنا اليوم نريد نسولف على السوشيال ميديا. طبعا هو صارت عند البعض ممكن مرحله الادمان، وصل الى مرحله الادمان، ناس بدت تعتبرتها هي صارت جزء مهم من حياته وتفاصيل حياته اليوميه. نريد نسمع امير، السوشيال ميديا شنو بالنسبه لك؟ ايش قد الوقت اللي ممكن تقضيه على السوشيال ميديا؟ اخذت منها ولا انطتك؟
1: والله مكثرين بهاي السوالف، لأن صار علينا إدمان وللتسلية، وثاني شيء يعني الواحد ما عنده نت أو تليفون وين يطي وجهه بهاي الحياة.
0: يعني هي الأهداف وين؟ أنتوا كشباب أهدافكم وين؟ يعني أنا السوشيال ميديا هو هذا هدفي الأساسي، ولا أكو لا تطلعات ثانية؟ ده ما موجود عادي كمل حياتي طبيعية.
1: طبعا أكو تطلعات ثانية، بس أنه هدفي أنه أشوف شنو صاير من الأخبار، ألعاب، اللعبات مثلا، دوري دولة الإسباني والهاي السوالف.
0: زين، هسا احنا السوشيال ميديا بالنسبة لأمير هي حاجة ولا عادة؟
1: والله حاليا حاجة وعادة. إذا ما عندي شغل حاليا، احنا مرتبطين بشغل ناخذه عادة، بس إذا شو اسمه بدون شغل لا، يعني حاجة، لأن أول شيء ندور على شغل، ثاني شيء عندك اللعبات، أخبار، هيك شيء.
0: إذا هسا أنت رجعت
1: تعيينات مثل ما نقول اللي ماكو،
0: أنت محصل وعندك التزام بشغل معين؟
1: حالياً عندي شغل شركات أهلية، بس أكيد ندور تعيين لضمان مستقبل. يعني
0: هسا إحنا ولو شوي راح أطلع عن السوشيال ميديا، أنت هسا ضفت لي فد نقطة معينة. أنت عندك التزام بالقطاع الخاص وجاي تدور على القطاع الحكومي، من وجهة نظرك القطاع الحكومي أفضل بس من باب الضمان للمستقبل؟
1: طبعا افضل، لان الشركه الاهليه على اي ساعه اي دقيقه تصير مشكله او يصير ماكو مبيعات، تصير تقليص موظفين، انها عمل للموظف. بس اذا القطاع العام مثل ما نقول الحكومي، ما حد يقدر انه يبطلني او يفصلني من وظيفتي، فالمستقبل انه. ثاني شيء الشهاده، دارس 4 سنوات 5، تروح الشهاده بلا شيء،
0: لازم يعني انت تريد تداوم شهادتك، ان شاء الله يا رب تحصل، ليش لا. زين امير، في حال اذا هسه انت رجعت للبيت وبلحظه هواي امور تتغير عندنا بحياتنا، من ضمنها اختفى تفاصيل السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي، اختفت، هنا شنو اكثر شيء راح تستفقده؟ يعني احنا على مدى تقريبا اسبوع وراح السوشيال ميديا،
1: التواصل بين الاصدقاء ماكو، راح ينقطع اكيد. صح اكو تليفون نتصل بيهم، بس راح ينقطع. يعني ابسط شيء ريلزات ندزهن 24 ساعة لاصدقائنا، والتواصل والدردشه، جروبات عندنا ويا الاصدقاء. ثاني شيء التعليمات مع الشركات هم انه تنزل عندنا بالرسائل، هذا اللي راح نفقده. من ناحيه الستوريات والسوالف اللي ننشرها لا عادي.
0: اكثر تطبيق راح تحس انه فعلا انت مدمن عليه؟
1: انستغرام.
0: من جماعة النشر وستوريات وهاي التفاصيل؟
1: هاي جماعة النشر وستوريات، لأن أحسها حسد، يعني من ناحية الحسد أنا انقطعت. والله مو أنه أمن بالحسد، بس واحد من ينشر هواي يعرف أنه حياته شنو. أكو هواي مظلومين ما يقدر يوصل مثلا يشتري هيك حاجة أو يشتري أو يطلع لهيك مكان، ما يقدر، فراح شون نفسيته تظل، شون نقول نفسيته أو عينه هيك شي.
0: احنا مرات نقول مقابيل لك يصير عنده احساس النقص، ممكن هو عنده مو ما عنده، بس من يشوفه عند امير لا
1: نفس اي نفسيته شوي.
0: امير، وين ينتهي الاستخدام الطبيعي بالنسبه لك، بما انه انت احد الاشخاص المدمنين على الانستغرام؟ اكو استخدام طبيعي، عاده طبيعيه احنا نستخدمه، واكو لا ممكن مرحله الادمان؟
1: لا ما وصل مرحله الادمان، لان اكثر وقتي بالشغل، فما أصل مرحلة الإدمان، مجرد أنه وقت الرئيس نقدر ناكل بيه ونشرب بيه ونصفح شوية وخلص. من نرجع للبيت هم كذلك، نصفح ونروح ننام.
0: زين، بما أنه أنت شاب وأكيد أنتم من تقعدون قعدة شباب، فهواي تفاصيل أكثر مما تقعد ويا أخوك الأكبر منك وممكن والدك وهاي الأمور، ممكن حتى المواضيع والأفكار تختلف، بس اللي أقرانك نفس عمرك، أريد أسمع من عندك، يعني أنتم كشباب من الأكثر إدمان كبار السن؟ يعني والدك الموجود بالبيت من تشوفه هو المدمن، ولا أنتوا الشباب المدمنين على السوشيال ميديا؟
1: لا حاليا إحنا الشباب مدمنين، وهم جاي منعونا من هذا الشيء، لأن هم تفكيرهم شكل وإحنا تفكيرنا شكل. يعني من جاي نشوف هاي الشغلات هسه اللي جاي نمر بيها حاليا، تختلف عن حياتهم السابقة.
0: يعني أقدر أقول أكثر تعلقاً الشباب، يعني اليوم إذا انفصل النت أنتوا اللي تتأثرون، بس كبار السن
1: أكيد إحنا نتأثر، هم لا لهم تلفزيون وأخبار وهذا
0: تلفزيون وأخبار. شكراً لوقتك يا أمير ورأيك، مع السلامة.

0: نرجع نرحب بك واهلا وسهلا بك يا كرار.
1: حياك الله من السنة.
0: كرار اليوم احنا نريد نسولف على السوشيال ميديا، ويمكن سمعت وجهة نظر صديقك. برأيك المشكلة بالسوشيال ميديا نفسها لو طريقة استخدامنا إلها، أكل بعض يوصل إلى مرحلة الإدمان، وكل بعض لا يعتبرها جزء مو أساسي وإنما ثانوي بحياتنا. الخلل وين؟ بالسوشيال ميديا ولا إحنا؟ طريقة استخدامنا
1: بينا إحنا، يعني طريقة استخدامه يعني هو أصلاً شيء ثانوي، بس شنو إحنا سوء استخدامه ما نعرف نستخدمه بصورة صحيحة. يعني هسه أنا نوبات مثلاً، أنا على سبيل المثال هسه مثلاً أول تمس تركت النقال بالليل، ما قلبت يمكن ربع ساعة نص ساعة، نمت من وقت مرتاح وقعدت مرتاح، وذاك النقال وصل لثلاثة لأربعة راح أقعد متأخر، هذا سوء استخدامه، راح أقعد متأخر، هل كان أجي للدوام تعبان، هاي سوء الاستخدام.
0: قبل يومين استخدمت هاي الطريقة ونمت مرتاح والأمور طيبة، زين في حال إذا أنت حسيت إنه هاي الطريقة فادتك نمت مرتاح، زين تقدر تكررها أكثر من مرة ولا صعب عليك؟
1: لا تقدر، تقدر. الباحة صارت عندي بالوحدة تقريبا وحدة ونص، ولو الباحة أنا صحتي شوي تعبانة تركت النقل أوتوماتيكيا، بس أحسن يعني أفضل ما ضل تستخدمه وضل قاعدة الليل أربعة بالنقال، وآخر شيء سوء استخدام ما مستفاد، حتى لو مثلا استفادة جزء 20% 25% راح وقتك هيك شو تعبان أنت يوم ثاني وراك دوام.
0: أنت تشوف السوشيال ميديا هي حاجة ضرورية جزء مهم من حياتك ولا شيء ثانوي، وبنفس الوقت عادة ممكن أنت لين اعتاديت أنه نقعد الصبح لازم نتصفح، وقت فراغنا نتصفح؟
1: صحيح، إحنا نقعد الصبح نتصفح قبل لا نقوم من الفراش نتصفح، بس هو شيء يعني مو أساسي وإنما ثانوي يعتبر.
0: أكو شيء طبيعي، نرجع نقول بما أنه اعتبرتها أنت ثانوي، أكو استخدام طبيعي وأكو استخدام ممكن للمستقبل البعيد، أقدر أتركك فتسنتين أرجع أسمع رأيك رح تقول لي لا وصلت إلى مرحلة الإدمان. وين الشيء الطبيعي بالنسبة لكرار اللي حس فعلا أنا استخدمه بشكل طبيعي؟ مو
1: استخدمه بشكل طبيعي مثل ما قال أخونا أمي، مثلا الشغلات تفيدنا، مثلا دور مثلا الأخبار الزينة، دور التعيينات، ملفات التعيين ما تعيين، احنا مع الناس خريجين وقاعد ندور على التعيين، وكله نفس الشيء، القطاع الخاص يختلف القطاع العام يختلف نفس الشيء.
0: زين السوشيال ميديا قربت الأصدقاء والناس والأهل والعوائل بحكم أنه أنت اللي ما شايفه صار لك سنين ممكن، ولا بالعكس خلى كل واحد بعالم ثاني؟
1: لا أنا كرأيي يعني قربت، يعني الأصدقاء، يعني مثلا عندي أصدقاء تارك من أيام الإعدادية رجعت لهم هسه سوشيال ميديا، وأصدقاء هنا بالعمل هم نفس الشيء، تقارب الجروبات مش شنو هاي أقرب يعني.
0: أتوقع قربت البعيد وبعدت القريب.
1: بعد القريب صحيح. والله صحيح.
0: وصلنا إنه إحنا كل إحنا ببيت واحد
1: فكل واحد كاظن قارب صفحة.
0: وأساساً ما تدري عن الثاني.
1: وما تدري عن الثاني، والبعيد تتراسل إياه وأنت بصفك ما تدري بشي، صحيح.
0: هاي المشكلة.
1: المشكلة هاي مو يعني مو صحيحة. أنا مش السبب عصا شلون الإدمان عندنا.
0: الغالبية العظمى واللي تحس إنه استخدامه بشكل متكرر ممكن أتركه بعد سنة يوصل مرحلة الإدمان، الشباب الجيل الحالي ولا كبار السن اللي وصل إلى مرحلة كم قبل كبار السن يلتهي ب إذا عنده مساحة أرض واسعة يلتهي ببيته يلتهي بالشغلات الحرفية هسه بالوقت الحالي؟
1: الوقت الحالي يعني الشباب، يعني وقت أي شيء يعني أقولك مثل قبل بالأراضي بالشغل، هسه الشباب اكثر وهسه جيل المستقبل هم يعني الجهال ابو عن الجهال يعني للصغار كلش يعني صار عندهم ادمان على الاكل نقال على القعده يقعد من النوم نقال مش شنو ادمان يعني صقر اصلا ياثر على خلايا ماتهم على جسمهم على النوم ما حيتنام متاخر راح يخلي عنده يصير خلل بالخلايا ماته بنيه ماته جسد ماته كله سبب النقال
0: شنو يعني. طبعا هو احنا هو جاي نشوف اضرار لهذا الموضوع اللي تبع الثانيه.
1: انا عندي انا مزوج الحمد لله شكرا، عندي بنيتي قبل فتره عيونها ظلت تصرخ وديت النقال، الدكتور قال عندها جفاف، قال النقال كل شو النقال، ظلت يمكن انا اسبوع اتابعها انا عن امها بابا عيف النقال، هسه بابا علاجت نفس الوضع هم كاظ النقال هي اخوها عراك على النقالات، هو يعني شيء خطا بس شو يسوي، بس وقت المدارس ما نخليهم احنا يعني.
0: الجيل الحالي تقدر السيطره عليه ولا لا؟
1: حالي هسه المستقبل لا ما تقدر.
0: صارت التربيه صعبه؟
1: التربيه صعبه الشارع الجوتش السوشيال ميديا يعني صعب صار عليهم، قبل احنا نشوف روحنا قبل من كنا شباب وصغار مو مثل هسه، يعني هسه كل شيء بعد طفل صغير يعرف كل شيء. نغال يعرف لك شيء نمشي لك نبش وانت كبير ما تعرف ليش يزمون لك.
0: السوشيال ميديا او منصات التواصل الاجتماعي الالعاب الالكترونيه خلى الذكاء عند الاطفال ولا العكس؟
1: خلى الذكاء وعكسه يعني من ناحيه مثلا صار ذكي هو بس هذا دمرك
0: بجانب معين ممكن صار ذكي
1: ومن جانب ثاني مثلا شلون مثلا نسبه غباء صار عندي لو مثلا خلل عندي مثلا ما ظل يستوعب بسرعه هيك ما يستوعب ظل ما يستوعب مثلا ادمان على النقال ظل ما يستوعب للدراسه ترك الدراسة بالرابع الخامس والاتجاه لكل النقال والألعاب وبوجوم وشنو هاي السوالف أثر على الشعب جاي أثر عليهم.
0: سؤال أخير، سلبيات أكثر ولا إيجابيات؟
1: سلبيات
0: بشكل عام على كبار السن وعلى الشباب وعلى الأطفال.
1: وعلى الأطفال سلبيات أكثر.
0: شكرا لك ورأيك يا كرار، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام حسين.
0: اهلا وسهلا بك ام حسين. ام حسين، بغيت نسمع رايك، شنو اكثر منصه تستخدميها؟
1: الانستغرام بصوره شائعه لين، هو اكثر شيء تطبيق الانستغرام.
0: بس من باب التصفح ولا لا؟ اكو تفاعل، اكو نشر، اكو ستوريات.
1: ستوريات بس قليله، مو دائما، بس اكثر شيء تصفح، مراسله بين الاصدقاء هيك. ما عندي حتى اصدقاء مثلا مال عبر المواقع التواصل، لا اقارب خواتي هيك، يعني ما اختلط بالناس مع السوشيال ميديا هواي. بس هي هاي استخدم الانستغرام بس لهاي الاشياء.
0: من وجهه نظرك كبار السن برايك يستخدمون اكثر منصه التواصل الاجتماعي شنو؟
1: كبار السن واتساب، فيسبوك، هاي الاشياء اللي يستخدموها، يعني ماكو غير هاي الاشياء اللي يستخدموها كبار السن.
0: هسا انتي استخدامك قلتي في بعض الاحيان انا التصفح وبالنظر قليل النشر، زين كستوريات. هذا التصفح المحتوى اللي انتي مدمنة عليه، انه انتي تبحثين عنه تتصفحين، شنو المحتوى؟
1: المكياج، يعني هاي اشياء تخص المكياج، الفاشن، مثل الملابس، ما ملابس، هاي الاشياء اللي اتصفح على موته. يعني الميك اب ارتست مو يعني عادي، احب هاي الاشياء الميك اب وماشن.
0: منو اللي عنده القابليه اكثر على انه تصديق الاخبار الشائعه او مثل متابعه الاخبار العاجله؟ منو
1: يعني اخبار شنو تخص مثل شنو
0: بشكل عام؟ سياسيه، فنيه، منو؟
2: انه كبار السن،
1: الشباب اكثر شيء، لان يعني كبار السن شايفين وعايشين يعني هواي اشياء، شبعانين، مو مثل الشاب مثل هسه. يعني اكو الشباب هواي محرومين من اشياء، اذا شافوا اشياء على السوشيال ميديا يقدرون مثلا يقولون هذا الشيء صحيح. اكو ناس لا، كذا، مو مثل اللي يشوفونه بالسوشيال ميديا نفسه بالواقع.
0: زين، منو الاكثر يتاثر بالمحتوى، شباب ولا كبار السن؟
1: لا الشباب شيء اكيد. اي يعني انا عايشه ويا كبار السن، يعني انا تقريبا نص عائلتي كبار سن، مو ما يشوفون اصلا التليفونات، مو كلهم هم، فما اعرف البعض. بس احنا كشباب هسه، احنا انا عني انا كشابه، مرات اشوف بالتليفون اقول ان يعني هذا الشيء صحيح. اكو اشياء ما تستوجب انه نصدقها بالتليفون، مو مثل يعني بالواقع.
0: زين، ممكن حسب وجهه نظرك ممكن اختلاف الاعمار، يعني ممكن عمري يختلف عن عمرك، وانت عمرك يختلف عن كبار السن الموجودين عندك بالبيت ومتعايشه وياهم، يختلفون عن اطفالك. زين، هاي ممكن تختلف هاي الاعمار بطريقه تعاملنا ويا السوشيال ميديا؟
1: كلش تختلف، مو مثلنا. يعني اكو هواي اشياء تختلف عنا بصوره عامه، مو بس بصوره شخصيه. يعني مو مثلنا احنا كشباب، يعني هواي نحب نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، الاخبار مرات نصها نصدقها، انا عن نفسي نص الاخبار اصدقها، يعني مو كل اغلبها، هي بعض الاشياء اصدقها وبعض الاشياء لا، مبينه يعني مو حقيقيه.
0: السوشيال ميديا اخذت من وقتك ومن يعني شغلك، احنا من مسؤولياتك، اللي باعتبار انه هي جزء مهم من حياتنا صارت، ولا لا تعتبري جزء ثانوي؟
1: لا، جزء ثانوي. عندي انا بيت، عندي اطفال، عندي زوج، لازم اهتم اقوم بواجبهم قبل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا موجودة بكل الاوقات، بس العائلة ما موجودة مرات بكل الاوقات، مو مثل السوشيال ميديا. تليفون موجود، شحن موجود، تقدرين تلزمين تليفون اي وقت وتسبارين على السوشيال ميديا، بس الاطفال، الزوج، الحياة العادية يعني مات العائلة، مو مثل السوشيال ميديا. مو كل شيء تشوفينه بالسوشيال ميديا هو عائلة، اكو اشياء تختص بالعائله لازم تبدين عليها العائله قبل السوشيال ميديا.
0: بس اذا انت رجعتي للبيت وفتحتي التلفون لقيتي منصات التواصل الاجتماعي كلها راحت، السوشيال ميديا اختفى اساسا، يعني موضوع ايش طبيعي؟
1: اي شيء طبيعي، لان الحياه مو مجرد تليفون سوشيال ميديا، لا، حياه موجوده هواي اشياء بيها تونس. بس اكو ناس لا، عندهم التليفون فوق كل شيء، سوشيال ميديا اهم من كل شيء. اكو هسه ناس رزقهم على السوشيال ميديا، هيجي الحياة مالتهم. أما إحنا يعني الناس العاديين الطبيعيين، فعادي الحياة مالتنا هيجي عادية.
0: طبعا حذف، شنو أكثر شيء راح تستفقدي؟
1: التصفح أكثر شيء أستفقده.
0: التصفح هاي شايفة هاي الإدمان ما التصفح، إنه لأن هاي الثواني والدقائق اللي تمر بشكل سريع، بحيث يلا بس الوراء، ريدز الوراء، مشينا بلا لا.
1: قبل أتنامين يعني تاخذ وقتي مال النوم كله، اريد انام بس هذا المقطع، بس هذا المقطع، بس شويه انام. يا انا اخر شيء القاها صايره الدنيا صبح وانا ما نايمه من ورا التصفح. يعني واحد يحكي الواقع.
0: تشوفي نفسك وصلتي الى مرحله الادمان؟ عبرتي الاستخدام الطبيعي؟
1: لا لا مو لهالدرجه.
0: لا لا اذا احنا يطلع لنا
2: بس
0: كان لي الوقت راحتك الصبح صبح كله التزام وبيت ومسؤوليه. زين وقت راحتي يا هو هي فتره الليل
1: بس مو دائما مو دائما. يعني انت قلتي لي يجي مقطع اشوف هذا اشوف هذا. صحيح انت حكي صحيح والله بس لا مرات مو هذا الشيء نهائيا.
0: بس متعبش ها؟
1: اي صحيح.
0: سؤال اخير لحضرتك، السوشيال ميديا اذا قلنا انحذفت واختفت حياتنا راح تتحسن ولا بالعكس تتعقد بشكل عام؟
1: تتعقد شيء اكيد تتعقد. تتعقد يعني كل شيء موجود هسه بالسوشيال ميديا عباره عن حياتك. اكو ناس مثل ما قلت لك رزقهم على السوشيال ميديا، يعني اذا اختفت السوشيال ميديا نص العالم راح يختفي، وبالاحرى لان نص العالم شغلهم على السوشيال ميديا. اي صحيح
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب قلبي.
0: اسم حضرتك؟
1: عذراء.
0: اهلا وسهلا بك يا عذراء. عذراء متزوجة ولا لا؟
1: لا ما متزوجة.
0: ما متزوجة. تعرفين انه مسؤولية المرأة المتزوجة تختلف عن مسؤولية البنية اللي بالبيت مو؟
1: اي نعم.
0: لو تختلفين ويا بالرأي؟
1: لا انا كل شيء ما اسوي بالبيت.
0: يعني
1: لان اختلف.
0: مدللات عند اهلنا ها؟
1: اي طبعا.
0: بما انه ماكو التزام وحتى وإن كان أكو التزام فهو التزام بسيط مو مثل المرأة المتزوجة اللي عند عيال وزوج وأطفال ووظيفة في بعض الأحيان وأي تفاصيل تختلف بين الاثنين. وقت فراغك شو تسوين؟
1: أنا ما عندي وقت فراغ، عندي شغل.
0: شنو شغلك؟
1: شغل لا لا عندي شغل، أنا أشتغل بسنتر.
0: أي رجعتي من السنتر، هو السنتر من الساعة الفلانية الساعة الفلانية رجعتي للبيت. وقت فراغك رح نرجع وعلى نقول وقت راحتك شنو تسوي؟
1: أساعد أمي بالبيت شوي، أي أسوي عشاء، أساعدها شوي بالبيت، أشيل وياها شيء شيء يعني.
0: تتصفحين السوشيال ميديا؟
1: أي أتصفح.
0: علاقتك بيه شلون؟
1: يعني مو هواي، يعني أكثر شيء أتابع مسلسلات، يعني مو شغلة يعني كلش كبيرة إنه السوشيال ميديا أستخدمها.
0: أكثر تطبيق تستخدمينه شنو؟ تحسين نفسك مدمنة عليه؟
1: تيك توك. الانستغرام بس ستوريات بس.
0: منو الاكثر استخداما حسب وجهة نظرك، الشباب ولا كبار السن؟
1: الشباب.
0: المراهقين ولا لا عابرين العشرين سنة؟
1: من العشرين سنة، المراهقين العشرين سنة، هيك شيء.
0: اذا برأيك هاي بما انه فارق الاعمار ومن جيل لجيل، زين هذا الاختلاف بالعمر ممكن تختلف كل واحد طريقة استخدامه للسوشيال ميديا؟
1: اي طبعا اكو مرات السوشيال ميديا اكو بيستخدمونها كشغل اكو بها لا كترفيه بس.
0: اخذت من وقتك ولا لا؟
1: يعني شغلك بسيطة تاخذ من وقتي مو هواي.
0: تاخذ من راحتك ولا لا؟
1: لا
0: ما تاخذ من راحتك.
1: لا انا بني
0: يعني اليوم انا اريد ارتاح عادي اترك التليفون ما عندي كل مشكلة.
1: اي عادي اساسا انا نومي منظمته
0: تنزل.
1: اي بس
0: ايش قد ضاف لحياتك؟ حسين ضاف كنسبة مئوية. طيب ايش قد
1: مئوية؟ 75.
0: 75 ضافت لك
1: بس
0: نسبة كبيرة ترى 75.
1: اي هي هاي لانه صديقاتي موجودين اقاربي بي فلهذا استخدمها.
0: نقدر نستخدمها بدون ما نخليه يعني نخليها تسيطر علينا؟ بس انت يعني صح 75 من باب انه هي اضافت لك. بس هي ما اخذت من وقت راحتك.
1: لا لا ابد ما اخذت.
0: زين تقدرين تستخدميها بدون ما تخليها تسيطر عليك؟
1: اي اقدر انه اشوف اتابع مسلسل كم مسلسل اي واتركه خلاص.
0: زين لو خيروش بين السوشيال ميديا او التليفون والتصفح بالتليفون والتلفزيون والمسلسلات؟
1: التلفزيون والمسلسلات.
0: لا رب المسيطر على نفسك.
1: زين
0: اذا قرروا انه تنحذف كل التطبيقات لمده شهر عندك مشكله ولا لا؟ تحسين لا اكو امور راح توقف وياها؟
1: لا ما عندي مشكله.
0: ما عندك مشكله؟
1: لا ما عندي.
0: زين انت ما تقولي لي من اي جيل؟
1: انا 2009.
0: 2000ات. بس زين ما
1: لا لا
0: زين في بعض الأحيان إحنا خاصة المشاهير الفنانين أكو ناس حتى عندهم تقليد الأعمى هاي الشخصيات ومتابعتهم بشكل يومي بكل تفاصيل وجزء بس يعني دقيقة من حياتهم. تشوفين تقدرين أنت تعرفين أو تتعرفين على شخصية الفلانية من خلال منشوراته؟
1: أي أقدر.
0: ولا إحنا نعتبر المنشورات في بعض الأحيان هي حياة وردية زائفة كاذبة؟
1: هو صح أي أما بس يطلعون الشخصيات ملاتهم يعني بس بالسوشيال ميديا بس. أما وراء السوشيال ميديا لا تختلف عيشتهم تختلف كلش كبيرة يعني عن السوشيال ميديا.
0: منو اللي يتأثر بالمشاهير؟ منو اللي يتأثر بالمحتوى؟ شباب ولا كبار السن؟
1: أكو كبار السن وأكو الشباب كل واحد حسب تفكيره بيهم.
0: منو اللي يتابع الأخبار ويحاول أنه يتواصل ويا العالم الثاني؟
1: كبار السن.
0: كبار السن.
1: أي طبعا.
0: عدد الساعات حسب وجهة نظرك نقدر نعتبرها يعني استخدامنا للسوشيال ميديا والتصفح وهاي التفاصيل، هل عدد الساعات الاستخدام هو المقياس لنوعية المحتوى؟ تشوفين منو الأهم؟ إنه أنا أقعد على الموبايل لمدة 5-6 ساعات ولا لا أنا ممكن ساعة واحدة بس جاي أتابع فتشي مهم فتشي مفيد يضيف لحياتي؟
1: لا هو يعني اذا فتشي مهم لا نتابعه عادي كذا ساعه ما يخالف بس انه اهم شيء انه هادف هو. يعني اذا فد شيء يعني مو مهم يعني عادي نتركه.
0: السوشيال ميديا. وسؤال اخير لحضرتك، اعتبرتي هسه انت بما انه انت توب يعني مسيطره على الموضوع، اقدر اعتبرها حاجه اساسيه ولا ثانويه، ولا هي مجرد عاده اعتاديتي عليها انه اليوم من الساعه الفلانيه رجعت من السنتر كملت العشاء خلصت تفاصيل البيت ومسؤوليتك لا خل اقعد اتصفح، فهي عاده ولا جزء اساسي او ثانوي؟
1: لا هو عاده، عاده انه اذا انا ما عندي يعني وقت فراغ مثلا انا عفنت التليفون عادي ما عندي شيء، بس اذا قاعده وساكته لا عادي اتصفح ما عندي شيء.
0: يعني هنا نعتبره جزء ثانوي مو اساسي.
1: مو اساسي لا.
0: ان شاء الله دوم نفس هذا الحكي اسمع بعد 50 سنه. يا بعد قلبي شكرا لك لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحب قلبي.
0: اسم حضرتك؟
1: سجا.
0: اهلا وسهلا بيك يا سجا. سجا، احنا اليوم نريد نسولف على السوشيال ميديا. صارت بالنسبه لسجا هي حاجه اساسيه زين وجزء مهم من تفاصيل حياتها اليوميه ولا شيء ثاني؟
1: لا يعني هو اساسي. اي يعني الواحد وين يروح؟ يضل يباوع برامج هيك يتنقل. اي
0: اكثر شيء او اكثر محتوى انت تتابعينه تحبين تتصفحين وتتابعين؟
1: اكثر شيء يعني استخدم التيك توك اتفرج بيه.
0: اي المحتوى شنو اللي يعجبك دائما؟
1: مسلسلات هيك افلام. اي
0: المسلسلات والافلام هم موجوده عندنا بالتلفزيون. اذا خيرتش بين التلفزيون وبين التليفون؟
1: اي تليفون. تليفون.
0: صدق والله اكو واحد يعرف التليفون. زين اول شيء تسوينه من تقعدين الصبح شنو؟
1: اول شيء لا والله اقعد انظف اطبخ.
0: اي يعني راسة مخلية التليفون جو
1: يعني انا عندي دوام اقعد انظف اطبخ اكمل شغلي اطلع ملابس بعدين الزم تليفون.
0: زين تستخدمين السوشيال ميديا والموبايل من باب الحاجة فعلا ولا من باب لا هي عادة ولا سهولة اعتادين عليه؟
1: لا يعني الواحد هم يضوج يعني اتصفح بيه او مرات احتاج يعني شغل اراسل بيه او هيك.
0: في بعض الاحيان الشخص احنا نقول يعني الشخص اللي ما عنده فد هدف معين يقول لك وين اروح، ما عندي التزام وشغل ومسؤوليات يقول لك وين اروح، فيتصفح الموبايل ويصير ممكن يوصل من الحاجه الى الادمان.
1: اي صح اكو هيك. اختي ببجي 24 ساعه مو ما تشتغل ولا هاي. اي ببجي
0: يعني تشوفين مقارنة بيج؟ ها مقارنة بيج نقدر نقول عليها مدمنة؟
1: اي مدمنة اكثر مني بس انا لي انشغل.
0: تقدرين تعيشين حياة طبيعية كإنسانة وتعيشين الحياة الطبيعية وعندك انت وظيفة بدون الانترنت وبدون السوشيال ميديا؟
1: لا ما اقدر. لا ما اقدر.
0: رجعتي للبيت واكتشفتي انه كل التطبيقات انحذفت، تحسين انه حياتك راح تتعقد ولا تتحسن بعد ما نعتاد على عدم وجوده؟
1: لا يعني اضج لان متعوده يعني استخدمهم تطبيقات وهيك اكيد يعني ما راح اقدر لان متعوده.
0: السوشيال ميديا قربت الناس ولا بالعكس؟
1: حسب يعني اكو اللي محتواهم هابط وهيك واكو يعني شغلات مفيده.
0: في بعض الاحيان احنا نقول مخالف البعيد قربته من خلال تواصلنا وياه، بس والقريب اللي كل احنا قاعدين ببيت واحد؟
1: اكو مثل يعني مرات امي تطلع للدوام تراسلني شنو طابخه شنو مسويه يعني هو لازم
0: حسي ضروري. بس ما وصلت الى مرحله الادمان؟
1: لا مو ادمان.
0: اذا اريد اقول لك جزء اساسي ولا ثانوي؟
1: يعني ثانوي هيك.
0: قولي ثانوي. زين برايك منو اللي يقضي وقت اطول على التصفح منصات التواصل الاجتماعي بما انه والدتك موجوده الله يحفظها؟ تشوفين انت ولا والدتك؟
1: شلون يعني
0: منو الاكثر يقعد يتصفح ويتابع الاخبار وكذا مسلسلات، انت ولا والدتك؟
1: لا يعني والدتي هم دوام فهي من ترجع بالثنتين تظل بعد لازم تليفون تباوع تتصفح تتصل او تراسل يعني. اي
0: تشوفين كبار السن هم اللي عندهم اكثر تعلق بالمنصات التواصل الاجتماعي ولا الشباب الجيل الحالي؟
1: لا الكبار اكثر. اي لان اكو بيهم اغلبهم يظلون يعني بالبيت ما يطلعون مو مثل الشباب يعني يطلع يتونس ويروح يفتر.
0: منو اكثر قابليه لتصديق الاخبار العاجله، شباب ولا كبار السن؟
1: اكثر والله انا عندي ولد خالي.
0: شباب
1: اي شيء يصير هم وامهم ما يضمون بسرعه الاخبار تنتشر.
0: بس منو اللي يصدقها؟ اوكي خبر انا مو شرط انا سمعته اوكي بس ونشرته، بس منو يقول انه هو صحيح؟
1: يقولون اكو لا بس هم يعني انه مثل ما يضمون اي شيء اي شيء يسولفون ابوهم يصدقهم يعني هذول ولد خالي. اللي نسميهم احنا اصلا امو نسميهم متكارلو.
0: لا هو حتى لو يسمع لعيطه الجار اللي بصفه صايره عندهم عيطه هو عرف السالفه كلها والقضيه وعبرها على الجار اللي بصفه.
1: اي هم هيشي اي ما يضمون سالفه والله شنو يشوفون حتى سابع جاري خلونا يسمع ويدرب المشكله اللي بالبيت.
0: زين اذا قررتي تحذفين كل التطبيقات لمده يوم واحد، شايفه مرات احنا من نضوج من شغله نكض التليفون انكسره نمسح مرات الواتساب مرات الانستغرام خلي ما امسحهم، ما عندي قابلية انه احضر فلان وفلان وفلان، لا واحد ولا اثنين، فاضطر
1: على احد، بس يعني ما احذفهم لان شغله بيهم، اي شغله بيهم يعني صديقاتي، بس ما احذفهم يعني اضوج ادخل تيك توك اتصفح اباوع يعني بثوت مثل
0: ما وصلتي الى مرحلة انه انت احذف التطبيقات واكسر التليفون؟
1: لا ابد ما واصلة لهيك مرحلة.
0: ايش قد متعلقة بي عزيز عليك ها؟
1: احس يعني واسوي عادي، شخص اضوج منه يعني اوكي احضره اسوي لك ما احكي، بس ما يعني اروح احذف واسوي على شخص واحد.
0: ان شاء الله ما توصلين لهاي المرحله حبيبه قلبي. شكرا لك في وقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: زهراء.
0: اهلا وسهلا بيك يا زهراء. زهراء، السوشيال ميديا حاجه ولا عاده؟
1: والله بوقتنا الحالي هي حاجه، نقدر نقول انه هي سيف ذو حدين، لها فوائدها ولها اضرارها.
0: حاجتك لها بالدرجه الاولى شنو؟
1: انا شخصيا للدراسه فايدتني اكثر شيء، كطالبه جامعيه مستفاده بيها، تصفح وغيره، امور ثانيه حسب استخدام الشخص لها.
0: اكو عندك ساعات محدده تقولين انا هسه لازم اقعد واتصفح وكذا ولا لا؟
1: بدون التزام ساعات معينه، لان وقتي جامعه وشغل، فبس هي فتره الليل قبل لا اسهر، قبل لا انام اقعد اتصفح بيها.
0: فترة راحتنا واستراحتنا نتصفح.
1: نتصفح اي بالضبط.
0: تستخدمين قلتي ان السوشيال ميديا هي بدرجة الاولى للدراسة؟
1: تصفح، حكي شوي صديقات غيره، هيك امور. يعني هو صار مثل بعض الاحيان ترى السوشيال ميديا صارت ادمان عندنا احنا بشكل مو طبيعي.
0: وصلتي لهاي المرحلة؟
1: وصلت، بس جاي احاول اكسر هذا الشيء. تعرفين الريلزات الانستا الشورتات اكثر شيء انا مدمنة عليه، هاي الريلات القصيرة، فجاي أحاول أكسر هاي العادة.
0: متابعتش للمشاهير والفنانين والشخصيات المعروف؟
1: مو بشكل قوي، يعني ما أحبن كلش، يعني أبوع الأشياء مرات. أنا قلت ترفيهية وأشياء تطلع لي هي بالريلزات، وأكثر المتابعات اللي عندي الأشياء اللي بيها فوائد، يعني اللي أنجذب لها أنا مثلا.
0: مثل إيش؟
1: مثلاً أنجذب أكو أشياء علمية، أكو أشياء ترفيهية، أشياء الجمال وغيره، وهاي الأمور هم مولعة بيها شوية، أي فأطلع عليها.
0: إذا رجعتي للبيت ولقيتي كل التطبيقات انحذفت، أكثر تطبيق ممكن تقولين لا حرامات؟
1: إنستا. إنستغرام ما أقدر بدونه، يعني عندي تعويد مو طبيعي عليه أكثر.
0: يعني هسه أقدر أقول أنتي التطبيق الإنستغرام هذا طلعتي خارج او عبرتي الاستخدام الطبيعي ووصلتي الى مرحله الادمان عليه؟
1: تقريبا اي، قلت لك اكثر شيء حتى لو ما اراسل ما احكي ويا شخص، الريلزات مأثر علي 24 ساعه قاعده علي.
0: عندك شغف على التصوير والنشر وال...
1: اي اي هواي بالضبط، اي احب التصوير كلش هواي همه، و24 ساعه ستوريات. اي حد
0: شنو يضيف لك؟
1: مجرد توثيق للحظات اللي انا احبنها واخليها هايلايت، بس اوثق اللحظات اللي اشوفها حلوه وارجع عليها بعدين. هيك
0: همك اللايكات والمشاهدات وهاي التفاصيل ولا لا؟ المهم انت نشرت.
1: المهم انا نشرت، ممكن لان حسابي برايفت. اي
0: منو الاكثر استخداما للسوشيال ميديا، كبار السن ولا الشباب؟
1: والله بوقتنا الحالي احنا نشوف حتى كبار السن جاي تتجه للسوشيال ميديا، بس اكثر فئه مستهدفه تقريبا الشباب.
0: بنات ولا الشباب؟
1: الاثنين، اثنيناتهم، البنات او الشباب، كل واحد تشوفين له اهتمام معين بالسوشيال ميديا اكثر شيء.
0: زين، انت قلتي هي ممكن ضافت فد شيء لحياتك بحكم انه انت استخدمتيها بطريقه الحاجه، زين، بس بنفس الوقت اخذت من وقتك وقت راحتك؟
1: طبعا تاخذ هواي، مثلا اوقات نومي جاي تاخذها ببعض الاحيان، جاي ابقى اسهر عليها، هذا الشيء طبعا له اضرار هواي.
0: حكمتي على شخصية معينة من خلال النشر؟
1: بعض الأحيان إيه، وهذا الشيء يعني غلط أنا أحسه، لأن كل شخص إلى جانب يعني مجهول بحياته، يراويش بس اللي أنت جاي تشوفينه. أي بس إحنا البشر بطبيعة نحكم بسرعة على المقابل، عن طريق ريلز، عن طريق ستوري، عن طريق أي شيء نحكم.
0: هسه بما أنه ممكن وصلتي إلى مرحلة الإدمان يا زهراء، خاصة الإنستغرام، وصعب عليك في حال إذا انحذف هذا التطبيق، المشكلة هنا بالسوشيال ميديا ولا طريقة استخدامك إلها الخطأ؟
1: طريقة الاستخدام غلط، وحتى الخوارزميات هي مال الريلزات وغيرها، هي تخلي الإنسان يندمج ويبقى ياخذ من وقته. يعني هاي الريلزات القصيرة تشوفينه تعبرين على اللي بعده، ترحين تعبرين على اللي بعده وعلى اللي بعده، وهكذا ما تحسين بالوقت.
0: زين، شنو أول شيء من تقعدين الصبح وتفتحين عينك، شنو أول شيء تشوفينه أو تسوينه؟
1: أتصفح الإشعارات اللي جاي.
0: أول ما تفتحين عينك
1: تحب النقال؟ إيه مباشرة، أشوف شنو واصلني شنو ما واصلني، أتشيك وبعدين أقوم.
0: زين بريش، هاي فتحة التليفون وتباعين شنو اللي مراسلك وبعض من الريلزات اللي أنت تشوفيها، هذا الموضوع أكيد يومي زين وبشكل متكرر، تشوفينها هي هاي ردة فعل صارت تلقائية؟
1: صارت عادة، الإنسان من يتعود على شيء بشكل يومي يكرره تصير عنده عادة، فشلون العادة صارت؟
0: تقدرين تبطليها؟
1: حسب. بعض الأحيان أنا جتني فترات عطلت الانستهم حسابي يعني حتى شوي أبتعد عن هذا الشيء. أنت عارفين إدمان السوشيال ميديا يؤدي مرات يعني الإنسان يمل من هذا الروتين نفسه، فعطلت ابتعدت عن هذا الشيء. عم بين فترة وفترة أقدر أعطل وأرجع أعطل.
0: عطلتي ارتاحيتي؟
1: تقريباً إيه. ركزت على هواياتي أكثر. عندي مثلاً أحب أرسم، قضيت القراءة أهم هواي، قريت كتب، فركزت على نفسي أكثر من السوشيال ميديا.
0: حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك، يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: ام لمار.
0: ام لمار اهلا وسهلا بيك. ام لمار احنا نريد نسولف على السوشيال ميديا. وصلتي الى مرحله الادمان واعتبرتيه جزء اساسي من تفاصيل حياتك اليوميه ولا لا جزء ثانوي؟
1: بصراحة لأن نفس ما تعرفين هسه كثرة الطلبات صارت كلها يعني على الانستا، يعني ما تعرفين انت مرات شغلات بس بالانستا اكو الاعلانات على مدارس والروضات غير الالعاب. احنا مرات يعني احنا ما نعرفهم غير من نشوف الاعلانات بالانستغرام، غير يعني طلبات الملابس والاشياء. فانا بالنسبة لي يعني اعتبره شيء مهم بالنسبة لي يعني
0: الانستغرام. اهميته هو من باب التسوق والعمل والرزق ولا من باب التواصل؟
1: والله هو اللي يستغله بصوره صحيحه يعني هسه احنا نفس ما تعرفين هو صاير جهتين، يعني ناس جاي تستخدمه بصوره صحيحه وناس لا. يعني بعد انت اعرف زين، بس انا بالنسبه لي من ناحيه يعني رزق وتسوق وهاي لا كلش ممتاز وحلو زين. يعني انا اعتبر هذا الشيء بالنسبه لي يعني مهم.
0: زين استخدامك للسوشيال ميديا هو فعلا من باب الحاجه ولا صارت عاده عندنا ما نقدر نستغنى عنها؟
1: لا والله ما نقدر نستغنى عنها، اي يعني عادي صراحة. ست الريلزات اللي تشوفيها بالحياة اليومية وحدة ما تمشي منها لهنا إذا ما تصور، فليش كذب عيش فيها عادم يعني مو بس لحاجة، يعني هي لشغلتين بس الحاجة أولى. يعني
0: أكثر تطبيق تستخدمي
1: هو انستغرام؟ إيه انستغرام.
0: يعني هم من الناس اللي تحب تنشر وستوريات وتصوير، هي وتمشي، هي وقاعدة تاكل، هي وتوها داخلة للبيت، هي توها صاعدة السيارة.
1: لا بس انا عندي هوايه كانت انه احب التصوير، اي فانا ما قدرت اشتغل بغير اماكن، بس يعني كنت يعني اصور اطفالي هيك، بس ما يعني الاشياء المو مهمه انه تتصور. نفس ما تعرفين ترى الخصوصيه هم مهمه. هسه الانستا صار ترى ما بي خصوصيه، يعني شلون عبالك بيت ما بي باب نفس ما يقولون. اي بس انا من ناحيه صور لا اصور وانشر، بس الشغلات يعني حفاظا على الخصوصيه يعني مو كل شيء نشر.
0: زين منو اكثر حريص على الخصوصيه؟ خصوصية الإنسان حياتكم كبار السن ولا الشباب؟
1: طبعا كبار السن أي الأكثر، أي الأكثر حفاظا.
0: منو الأكثر تعلقا، شباب ولا كبار السن؟
1: شباب. شباب
0: رجال شباب يعني ولا بنات؟
1: يعني قصدك الشباب لو البنات؟ والله جهتين، أي اثنين، بس البنات يعني أكثر بهواي. يعني الولد ما عندهم مثل تعلق هواي مثل البنية. البنية وين ما تروح منها لهنا لا أنست تصور. أي لا أنا أشوف البنات
0: بشكل عام أكيد ويا الصديقات ويا الأهل الأقارب. تلاحظين الشباب بشكل عام أو الجيل الحالي مو كبار السن أكثر تطبيق يكون يعني أكثر تطبيق يستخدمه؟
1: أكثر تطبيق يستخدمه هسه هم كل يعني تقريب التطبيقات الشباب يستخدموها، بس أنا جاي أشوف أكثر شيء يعني أكثر شيء هسه هو الأنستا والفيس، بس بخصوص الأنستا.
0: لا كبار السن،
1: كبار السن ايضا، بس احس يعني التيك توك هو يعني
2: بالنسبه
1: لكبار السن اكثر، اي اكثر من الانستا.
0: كبار السن تشوفيهم دخلوا عالم السوشيال ميديا بسبب التواصل ويا الابناء، يعني ممكن هذا هو اللي دفعهم انه بعد؟
1: لا لان هاي الاشياء ما كانت موجوده يعني بمرحله شبابهم، فاحس هسه هم هم يعني صار يعني مو الكل وانما البعض صار عندهم تعلق ولعب هذا الشيء، لان هاي الاشياء شافوها متاخر هم. فهسه اذا تلاحظين خصوصا المتقاعدين ما عندهم شغله، عاملين قاضين الانستا يعني والتليفون والفيس، فانا احس هسه تعلقهم زاد لان هاي الاشياء كانت ما موجوده بوقتهم.
0: زين تعلقنا بالسوشيال ميديا يعتمد على وقت الفراغ؟ يعني اليوم انا متفرغه يكون هنا عندي إدمان وأصل إلى مرحلة الإدمان، لأن لا عندي وظيفة، لا عندي التزام، لا عندي مسؤولية. تشوفين وقت الفراغ له دور بهذا الموضوع لو لا؟
1: إيه له دور، بس مو يعني مو الكل. أنا جاي أشوف الأغلبية أكو يعني هم أصلاً طبيعتهم مو محبين إنه يلزمون تليفون. هسا أنا كطبيعتي أنا أحب أتفرج وهيش عادي، بس يعني ما أحب إنه أتصل على أحد أو كل ساعة يعني لا.
0: يعني من باب الترفيه استخدامش للسوشيال ميديا، مو من باب انه انا التواصل واقعد استخدمه للاخبار ومتابعه الاخبار.
1: لا انا يعني شخصيا لا ترفيه عادي. اي
0: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا. ام محمد، من الاكثر استخداما للسوشيال ميديا، شباب ولا كبار السن؟
1: حاليا الشباب.
0: انتي ولا اولادك؟
1: اولادي حاليا، بما انه عطله فاكثر شيء هم وين يروحون على التليفون اكثر شيء.
0: من اللي وصل الى مرحله الادمان، شباب ولا البنات؟
1: الاثنين. ايه حاليا اكثر شيء يعني المراهقين، تشوفينهم اغلب الوقت على التيك توك، على انستا، تجذبهم هاي الاشياء، المقاطع.
0: بالنسبه لام محمد، السوشيال ميديا هي حاجه اساسيه ولا ثانويه؟
1: حاليا حاجه اساسيه. ايه شوف الواتساب خاصه اذا الاهل بعيدين تحتاجين تتصلين وياهم، تتواصلين وياهم، اذا يتمرض احد بعيد عنك. ايه حاليا تواصل.
0: حذفت التطبيقات، رجعتي البيت واكتشفتي التطبيقات كلها انحذفت، راح يعني يصير خلل او بدت حياتك تتعقد ولا لا نعتاد عليها وبعدين صار حياه طبيعيه؟
1: لا نعتاد عليها مثل ما قبل، هم يعني ماكو سوشيال ميديا وكانوا يعني متكيفين ويا الوضع، نرجع شويه نتخلص من عدها.
0: اكثر تطبيق ممكن تستفقدينه تقولين حرامات، يا هو
1: الواتساب. يعني اكثر شيء نتصل على اهلنا، خاصه اذا ابعاد او طالعين مكان بعيد نطمن عليهم.
0: شو وقت اللي يكون الاستخدام الطبيعي بالنسبه لام محمد للسوشيال ميديا، وشو وقت ينتهي ونعبر خطوط الحمراء ويصير ادمان؟
1: يعني وقت الحاجه اكثر شيء استخدمه، وقت اللي ما يكون عندي شغل، وإلى حدود دائما إلى حد. العائلة إلها وقتها، التطبيق إلها وقتها، السوشيال ميديا إلها وقتها، الأطفال، الزوج، كل واحد إلى وقته.
0: من نوصل إلى مرحلة الإدمان ونعبر الخطوط الحمراء عن استخدام الطبيعي، المشكلة بالسوشيال ميديا نفسها ولا طريقة استخدامنا إلها؟
1: السوشيال ميديا تجذب الشخص، أي تخليش مدمنة.
0: وإحنا طريقة استخدامنا؟
1: لا لا لا، هي تخليش مدمنة أكثر الوقت، يعني مقطع على مقطع، ريز على ريز، تلقين وقت طاير الساعة ساعتين.
0: وقت فراغك اللي اوكي تقولين خليني اتصفح السوشيال ميديا
1: تقريبا العصر، وقت اللي ما يكون عندي شغل، بالليل لما نوم الاطفال شويه اخذ لي وقت على السوشيال ميديا، على انستا اكثر شيء، على تيك توك اتصفح بي شويه.
0: ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا ربت بيت، عندي اطفال.
0: اكو اختلاف بين مسؤوليه ربت البيت وبين الموظفه من ناحيه المسؤوليه ووقت الفراغ؟
1: طبعا الموظفه يشوف اكثر شيء ما تلحق لحق على الوقت الفراغ.
0: يعني إذا ألتقي بموظفة والتقي بيج، منو الأكثر اللي تقعد ساعات طويلة على السوشيال ميديا؟
1: أم البيت. موظفة ما تلحق بين الشغل، بين الأطفال، بين الزوج، بين الحياة اليومية، ما تلحق. أشوف أنها يعني على الواقعنا الحالي.
0: تستخدمون التلفزيون بالبيت؟
1: أي
0: خيروش بين التلفزيون والتليفون؟
1: لا تلفزيون، نشغل الشاشة ونقعد على فيلم نشوفه يجمعنا أكثر شيء.
0: بعدكم هاي الأجواء العائلية موجودة الحمد لله.
1: نحب نشغل فيلم ونقعد خاصة يوم الخميس.
0: تحسين نفسك إنه تردين تتعرفين على شخصية معينة، على فنان، على مشهور، على شخص من خلال السوشيال ميديا، هنا تقدرين من خلال منشوراته تتعرفين حتى على شخصيته؟
1: لا جزء من حياته، أكثرهم ما يطلعون جزء حياتهم كاملة، جزء.
0: بعض الأحيان التفاصيل الدقيقة من حياتي.
1: الجمهور هم يدققون عليه ويخلونه يكشفها.
0: إيش تتوقعين هي هاي شخصية حقيقية؟
1: لا لا لا، فهم شخصيتهم الحقيقية، يراوش الجزء الإيجابي بس، بس ما يراوش الجزء الثاني من حياته.
0: السوشيال ميديا أخذت من وقتك أكثر مما أنطتش ولا العكس؟
1: حاليا أحاول أفتح مشروع عليها، أشوف أنها بيها أرباح، بيها مجال. وقبل لا والله كانت تاخذ وقت، فحاليا دا استغلها هذا الشيء.
0: سؤال اخير لحضرتك، لو السوشيال ميديا اختفت واختفت كل التطبيقات، تحسين هسه احنا خلينا نحكيها بشكل عام بدايه، تحسين الوضع او الحياه

0: فقط رح تتغير نحو الأحسن ولا تتعقد حياة مجتمع كامل؟
1: لا تتعقد. أغلبية تعودوا عليه، تعودنا على هاي الحياة الجديدة، سوشيال ميديا كلها قريبة علينا.
0: تتعقد. وبالنسبة لأم محمد؟
1: لا ما تتعقد، بالعكس تتحسن. إيه تقرب أكثر شيء. دائما إحنا أربعة قاعدين تلقين كل واحد بتليفونه، واحد بعيد عن الثاني.
0: شو نقول؟ السوشيال ميديا ممكن أو منصات التواصل الاجتماعي تقرب البعيد زين، اي والقريبة بعد.
1: هذا الشيء كلش مو حلو. تلقينا أربعة خمسة قاعدين كل واحد بعالمه الخاص.
0: حبيبة قلبي شكرا لرأيك، مع السلامة.

0: أكيد الأجيال كلها اليوم دخلت لهذا العالم، بس كل جيل إلى طريقته وأسبابه باستخدام السوشيال ميديا، واللي تعتبر هي وسيلة إذا إحنا قدرنا شون نستخدمها بطريقة صحيحة ووعي ممكن تكون باب للتواصل للمعرفة لفتح باب رزق، وإذا تركناها تتحكم بينا وبوقتنا ممكن تتحول من حاجة إلى عادة ومن عادة إلى إدمان. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا في هذه الساعة وبهذه الجولة أنفال الربيع في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق. من هي فاضلة تركيا؟ كان المسؤولون يقفون في أماكنهم، وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ياشلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت. كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات، كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض أن يغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هنزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هنزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة. شهوراً طويلة في فنادق باريس، وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام 1900 وكان حفيد توفيق باشا خديوي مصر. وعلى خلاف بعض الأمراء ذوي الأدوار التشريفية البحتة، نشأ محمد علي إبراهيم في البيئة الأرستقراطية السياسية المصرية في فترة كانت مصر تتأرجح فيها بين النفوذ البريطاني والسعي إلى الاستقلال. كان محمد علي من جيل عرف تقاليد البلاط، وفي الوقت نفسه كان على صلة بالعالم الحديث وأوروبا، وقد شكل زواجه من هنزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطان هانزادة على الاقتراح، وأبلغ سفارة العراق في باريس بقرارهما. لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحا إلى القصر ويقضي وقتا مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجرا. كانا يذهبان معا إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائما في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلا بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائما تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادرا ما كانا يختليان فعلا. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتا رومانسيا وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولا ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسميا في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزا لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياما معا، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنبا إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول، والسجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: بوصلة البصرة نحو السعودية، منفذ تجاري جديد. تشكل المعابر الحدودية شريان التواصل الرئيسي بين الدول، إذ تتجاوز أبعادها الجغرافية لتصبح حجر الزاوية في بناء العلاقات السياسية وتوسيع آفاق التبادل الاقتصادي، فضلاً عن أثرها الاجتماعي في تسهيل حركة الشعوب وتقاربها. وفي هذا البعد الاستراتيجي، تبدو محافظة البصرة عازمة على إعادة رسم خريطتها التجارية، فبعد منفذي الشلمشة مع إيران وصفوان مع الكويت، تتجه البوصلة هذه المرة نحو المملكة العربية السعودية. تحرك رسمي تسعى من خلاله السلطات المحلية لفتح منفذ تجاري جديد لا يقتصر دوره على تدفق البضائع وزيادة الموارد المالية فحسب، بل يمتد ليكون ممراً برياً رئيسياً لعبور الحجاج والمعتمرين العراقيين، وسط توجه حكومي اتحادي شامل لرفع مستوى التبادل التجاري وفتح مسارات جديدة بين البلدين. التوجه نحو السعودية يمثل خطوة محورية للبصرة بوصفها العاصمة الاقتصادية، حيث يرى محافظ البصرة أسعد العيداني أن المنفذ المقترح سيشكل نقطة تحول في النقل البري والتجارة البينية، مشيرين إلى استمرار السعي للحصول على الموافقات الاتحادية والرسمية بين الجانبين.
1: وبالتأكيد هذا المنفذ مهم جدا، طبعا مهم جدا لكثير مواضيع. أولا للتبادل التجاري والاقتصادي ما بين العراق وتحديدا البصرة، هي العاصمة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية. وثانيا مهم للنقل البري للحجاج والمعتمرين، ولازلنا نسعى لأن يكون إن شاء الله نستحصل موافقة الحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء الموقر، وبالتأكيد أنه موافقة المملكة العربية السعودية للمضي بهذا المشروع.
0: التوسع في فتح المعابر الحدودية يأتي ضمن رؤية اتحادية شاملة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، حيث يؤكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي على أهمية هذه الخطوات التي تتزامن مع التنسيق لتشغيل منفذ جميمة في المثنى والتأسيس لشراكة تجارية أوسع.
2: بالتأكيد هنالك اهتمام كبير من قبل الحكومة برفع مستوى التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية. منفذ عرعر الآن يعتبر من المنافذ المهمة الذي عن طريقه يدخل الكثير من البضائع وكذلك المسافرين وكذلك أيام العمرة والحج عن طريق منفذ عرعر الحدودي. فإن شاء الله في قادم الأيام وحسب الاتفاق ما بينه وما بين السفارة السعودية في بغداد، انتقلنا إلى منفذ جميمة الحدودي في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية. نأمل ونطمح أن يكون منفذ آخر مع المملكة العربية السعودية، لا سيما بعد ارتفاع مستوى التبادل التجاري وكذلك مستوى العمرة والحج عن طريق المنفذ البري. إن شاء الله الأيام القادمة ستكون أيام مزيدا من التعاون والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى تبادل تجاري كبير ودخول متعاكس بيننا ما بينهم فيما يخص المسافرين.
0: من جانبه، يوضح معاون محافظ البصرة معين الحسن أن المشروع يعظم إيرادات المحافظة ويربط جنوب العراق بالديار المقدسة، مؤكدا دعم الحكومة المحلية لهذه الخطوات بالرغم من التحديات الجغرافية والمساحات الصحراوية الممتدة التي تتطلب تهيئة فنية عالية.
3: نحن في البصرة بصراحة نرحب بهكذا فكرة باعتبار أن هذا المنفذ يزيد من إيراداتنا، يعظم من إيراداتنا يعني الوردة ملف هندية، ومع ذلك يعني المسافة ربما تكون طويلة جدا فتحتاج إلى جهد كبير، يعني لأنه كما تعلم يعني هذا المثلث الواقع ما بين يعني جنوب البصرة حتى يصل إلى محافظة السماوة كله صحراء وبر، لذلك هذا يحتاج إلى تنضيج كبير واستعداد كبير، لكن ليس لدينا مانع، صدقني أن نفتح معبر أو منفذ مع العربية السعودية هذا شيء جميل ويعظم إرادتنا وتسهل عملية يعني الدخول والخروج على الأقل لأداء مناسك الحج والعمرة. ولذلك يعني دعمنا خطوة الأخوة في محافظة النجف أن يكون لهم منفذ مع العربية السعودية، ندعم بالتالي محافظتنا أكيد ندعمها في هذا التوجه، هذا سيكون ضمن حواراتنا المستقبلية إن شاء الله في مجلس هيئة نظم الدولة.
0: يمثل التوجه نحو فتح منافذ برية جديدة مع السعودية تحولاً عملياً في إدارة الملف الاقتصادي والتجاري للعراق، إذ يعيد رسم مسارات حركة البضائع والمسافرين بين دول المنطقة. الخطوة تتجاوز حدود الجغرافيا لتبني جسوراً مستدامة يعتمد عليها التبادل الاقتصادي، وتفتح آفاقاً جديدة أمام حركة النقل القاري.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. في هذه الآية الكريمة مجموعة مضامين أعرض لها إن شاء الله. أولا، بعض المفسرين عندما يأتي إلى قوله تبارك وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يبالغ في تصوير أن الأداة هاي اللي اسمها إنما هاي إنما تفيد الحصر. شنو معنى تفيد الحصر؟ يعني مثلا تقول إنما هذه الموجودات أموال، يعني ماكو غير الأموال هنا شيء موجود، يعني تحصر المضمون وتسيجه ما يدخل عليه غيره، تفيد الحصر. هذه يعتبروها باللغة العربية من الأدوات التي تفيد الحصر. عشان قد يسأل سائل يقول القرآن الكريم لما يقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو يعني هي كلها لعب ولهو؟ الحياة الدنيا شنو؟ نبه لعيوني، هنا اكو نقطة نبه لشوية زين. حياة الدنيا اكو فترة يقضيها الانسان قبل الموت نسميها دنيا، فيصبح كل من الوصف والموصوف يعني الحياة والدنيا تفيد هالفترة اللي يمر بها الانسان قبل ان

0: شنو معنى انما الحياة الدنيا لعب ولهو اخر يعني، وهذا خلاف البديهة. يعني الان احنا بالبداهة نعرف ان الدنيا مو بس لعب ولهو، فيها لعب ولهو تمام، لكن مو كلها لعب ولهو. فش نقول؟ يون نقول انما اداة لا تفيد الحصر، يعني لما يقول انما مو معناه كل اللي بالدنيا لعب ولهو، لا، لان انما ما تفيد الحصر، انما تصبح حرب من الحروب، مثل ما تقول انما داري دارك. زين، هو هذا المفسر انا شفته يلح على هاي المسألة زايد. ليش؟ لسبب. شنو السبب؟ يريد يقول انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يقول انما ما تفيد الحصر، مثلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. يريد هذا الاثنين هني زيبهن نبهلي زين، فيلح على ان انما اداة ما تفيد الحصر، حتى لا يستدل من هاتين الايتين على ان الولاية محصورة بهؤلاء الثلاثة، انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، و ما يريد ايضا يحصر الطهارة من الرجس بهؤلاء، فيقول ان هاي انما ما تفيد الحصر، هي الواقع لا، هي من ادوات الحصر. لكن القرآن الكريم لما يقول انما الحياة الدنيا، التفت شيء رجال شوية التفت زين، مو الوصف والموصوف اثنين هني شكلا معنى واحد، لا، الحياة يعني المدة اللي يقضيها الانسان قبل الموت، الدنيا وصف للحياة. شنو معناه؟ اكو عندنا كأنما الحياة صنفين، اكو حياة دنيا وحياة عليا. الحياة الدنيا اللي هي اللعب واللهو، والحياة العليا الكريمة اللي بيها العمل وبيها العمل الصالح وبيها طلب الخير. يعني مثل ما تقول الدنيا المذمومة والدنيا المحمودة، الدنيا الذميمة، الحياة الدنيا من الدنو من النجول، كأنه مثل ما تقول هذا واطئ، هذا الله سامعين فلان البعيد واطئ، مقصود من واطئ شنو؟ يعني أعماله مو زينة، محتوياته مو زينة. كذلك لما يقول الحياة الدنيا يعني الحياة الواطئة الدنيا بتعبيرنا العامي اللي هي لعب ولهو، وإلا الحياة الطيبة لا، مو لعب ولهو. الحياة الطيبة بها كسب، الإنسان يطلع يكتسب لوجه الله، يصون عائلته عن التكفف، يطلع يكتسب، هذه حياة كريمة، حتى يصون أهله عن الوقوف على رؤوس الناس، يصلي هذه حياة كريمة، يعمل العمل الصالح هذه حياة كريمة. إذن الواقع الدنيا مو كلها لعب ولهو، فهي الحياة الدنيا يعني المعيشة الدنيا، يعني سلوك الإنسان في هذه الحياة. يعني واحد حياته حياة واطئة، واحد لا، حياته حياة عالية. من بعد هالمقدمة ألفت نظرك لنقطة أخرى أيضا قد تمر ببعض الناس، بعض المفسرين أيضا لما اجى الى هذه الآية فرق بين اللهو واللعب. شنو اخر هو اللهو شنو واللعب شنو؟ وسألين لك ليش فرق؟ قال احنا نسميه التفسير الايديولوجي. فرق قال ان اللعب ما يلعب به الانسان ولا يلهيه عن عمله. شلون يعني؟ يعني واحد يلعب له بلعبة من اللعب لكن ما تشغل هاي اللعبة عن عمله. فرضه قاعد بدكان ويقدر يبيع ويشتري ويلعب، ما تلهي عن عمله، اما اذا الهك عن عمله صارت له. تدري القصد من هالتفرقة شنو؟ القصد من هالتفرقة هذا المفسر هو شافعي، المفسر هذا شافعي. الامام الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج، يجيز شوية في حال عدم إلهائه للصلاة، زين، وبشرط أن لا يكون رهان يعني للتلفي، يعني مو يحط رهان بإغمار، لا يجيز إذا كان الإنسان يستعمل لقتل الوقت يعني نبالي. ولذلك تختلف معه المذاهب الإسلامية كافة في هذا. المذاهب الإسلامية كافة تختلف، يعني يفرض الأحناف، الشوافع، الموالك، العفو، الأحناف، الحنابل، الموالك يختلفون مع الإمام الشافعي في هذا المولد. لكن الإمام الشافعي يجيز اللعب بالشطرنج في حال عدم إلهائه عن الصلاة وإذا كان لمجرد اللهو. فهذا الرجال شو يريد يسوي؟ يريد يشير إلى هالنقطة، يريد يفرق أن اللعب إذا ما ألهى عن العمل هو جاهل. نبهي له الغرض. الحقيقة هي مو الشكل، ما أكو لعب ما يلهي عن العمل. أداة اللهو أداة اللعب واحدة. الآن الطابل اللي في عرف الفقهاء من أداة اللهو، من أدوات اللهو. ولذلك حرم الضرب فيه. زين؟ هذا ممكن واحد يقعد يشتغل الضرب بالطابل أيضا. لكن ايش معنى محرم؟ إذا المسألة هي التفرقة في غير محلها. اللهو واللعب كلاهما ما يضيع معهما وقت الإنسان وينصرف إلى الباطل. لأن الله عز وجل إنما حرم هذه الأمور، حرمها لأنها تلهي الإنسان عن صرف وقته بالحق. يعني أنا عندي وقت أصرفه بالكسب مرة، أكتسب. عندي وقت أصرفه بالخير، بالعمل الصالح. الله عز وجل حرم اللهو لأن نجي إلى الطاقة نذبها في غير محلها. ما؟ الطاقة اللي هي الوقت، الوقت طاقة من الطاقات. نجي إلى الطاقة نذبها في غير محلها، الله تبارك وتعالى حرم. إذن في واقع الأمر هاي التفرقة لا محل لها. يعني أنت قد تلاحظ اللي ما عنده شوية معرفة بخلفيات الأمور العقائدية والفقهية قد تمر عليها الأشياء بالتفسير دون أن يتنبه لها. بس أكو كثير ترى من الروايات تلقاها هي مستهدفة هدف. والغريب أن هالمسألة هاي اللي قد تجيها بالذات الدميري صاحب كتاب حياة الحيوان، الرجل لما يجي إلى ترجمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه ينسب له أنه كان يلعب بالشطرنج. غريبة. والمرة راح للإمام زين العابدين لهذا الرجل اللي عمره كله بكاء ودموع ونوح وعبادة وورع، غريب. المسألة شنو؟ المسألة يريد أن يشركه يعني بهالعملية، لأن هذا الرجل أيضا شافعي هو، فيريد يشركه بهالعملية. يقول لك ليش القضية تقع على عاتق واحد، خليها تقع على عاتقين. وإلا معلوم من المعلوم بالبداهة والضرورة أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هذا المعنى إطلاقا ما يجي ليه حتى بالطير مو باليقظة. المهم أرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كما ذكرت لك انه احنا بالبداهة ما نقدر نحمل هالمعنى على الفترة التي يعيشها الانسان قبل الموت، لان احنا نعرف ان الحياة الدنيا الله عز وجل ما خلقها للعب وللهو. الدنيا مزرعة الاخرة، الدنيا خلقت ليزرع الانسان فيها ثم ليحصد غدا. اكد لك الدنيا بها صلة ارحام، وصلة الأرحام بذرة يحصد الإنسان نتاجها بالدنيا وبالآخرة. الدنيا أكو بها عمل خير، الدنيا أكو بها معروف، الدنيا بها إغاثة ملهوف، الدنيا بها إحسان إلى إنسان، الدنيا بها إحسان إلى منكوب. بطبيعة الحال هاي كلها أعمال تقرب إلى الله عز وجل. إذن الدنيا هي عبارة عن وعاء، انت باختيارك شد ملأ لها الوعاء. مثل واحد بيده وعاء، مرة يملأ الوعاء بماء يشربه يحفظ نفسه، مرة يملأ الوعاء لا بشيء محرم بمشكل يشربه يوبق نفسه. الدنيا وعاء، هالفترة اللي يقضيها الانسان وعاء. ولذلك يسأل الانسان يوم القيامة عن هذا الوعاء، بأي شيء ملأه. انتبه لي، خمسة يسأل عنها المرء يوم القيامة. اولا يسأل عن امواله من اين اخذها وحده واين وضعها، يعني وين صرفها، مو بس وين اخذها، لانه الاموال طاقة، والطاقة لما تستعمل تطلع من النطاق الفردي الى نطاق التفاعل الاجتماعي. شلون يعني؟ انتبهت لي. يعني انا لما اريد اصرف اموال، ضرر الاموال ما يعود علي وحدي اذا اصرفها بغير مكانها، ضرر الاموال يعود علي وعلى غيري. غيري شلون؟ يعني مثلا انا اصرف الاموال في غير موضعها، وين اصرفها؟ بالزنا. الزنا فالانسان ما يزني بالحائط، يزني باعراض الناس. اذا شفت لي واحد محتاج، امرأة محتاجة اضطرتها الحاجة ان تنزل الى الرذيلة، فمعناه اجيت ساعدت على انتشار الرذيلة. لما اريد اصرف الاموال بالخمرة، عندما اصرف الاموال بالخمرة ما راح اضر نفسي وحدي. واحد يقول انا شنو شو مسوي؟ انا اشرب الخمرة، الناس شو العلاقة بي؟ شو خصوصية؟ لا. عندما تشرب الخمرة اولا راح يكون هذا عامل مشجع للاخرين من ناحية. من ناحية اخذت هالاموال اللي هي طاقة، بدل ان انزلها ببناء مجتمع رحت لبيتها فيما يفسد المجتمع. بديت الغيت عقلك، وعقلك طاقة من الطاقات اللي يفقدها المجتمع، باعتبارك انت لبنى من لبنات المجتمع. والمجتمع يتكون من افراد، وانت فرد من الافراد. فانت ما تقدر تقول انا ما مسوي شيء، هذا يخصني. لا، هذا يخص المجتمع، لان انت واحد من المجتمع. هاي اثنين. ثلاثة، انت اذا شربت الخمرة اسأت الى المجتمع، لان راح تصدر من عندك عبارات نابية، او على الاقل يصدر منك اهانة لنفسك. يقولون لما انزل الله مع ادم الكرمة، من جملة ما انزل من الاشجار، انزل الكرمة. الكرمة شجرة العنب. ذبح على تلك الكرمة قردا، وذبح عليها حية، زين، وذبح عليها كلبا، وذبح عليها اسد. هو الرواية بها عن طريق اسطورة، بس خل ابين لك شنو معناه، شنو القصد من عندك. ولذلك يقال ان عصير هذا الشراب او هذه المادة اذا شربه الانسان لابد ما يخلو من حالة من الحالات، حالات الحيوان الاربعة. واحد ينزو مثل الحية يشربها ودربالة بشارع ونام، زين. واحد لا يشربها ويهارش كالكلب. واحد يشربها ويرقص كالقرد. واحد لا يشربها ويقاتل كالشبع. الرواية حتى لو تفترضها رمزية، يعني بها عنصر اسطورة، كأنه يريد يقول ان الانسان اذا فقد ادراك، فقد انضابط وهو العقل، طبعا الانسان لضبط بالوجود العقل، إذا العقل عندك خدر وهذا شرب الخمرة، بطبيعة الحال انفلت الزمام من عنده، فصار إما أن يعتدي وإما أن يفرح فرحا لا مبرر له، تصدر منه أعمال لا إرادية. ولذلك أنت تلقى التشديد، تلقى التشديد القوي في تحريم هذه المادة. يعني مو اعتبار الله عز وجل عندما حرمها وأباح الأشربة من غيرها، مو مسألة تحكم. يعني هذا عصير عنب يمكن أن يقابل عصير برتقال، ليش عصير البرتقال يشربه الإنسان وما في شيء؟ هذا يحرم الباري؟ قطعا يحرم لاشتماله على ضرر، يحرم لأن تترتب عليه أضرار نفسية وأضرار صحية وأضرار اجتماعية. وحتما ملاك الحرام والحلال عند المشرع الإسلامي المضرة والمنفعة. يعني احنا الآن لما نرجع للأحكام الشرعية، من يقال حكم شرعي سواء كان حرمة او اباحة او وجوب او استحباب، الا وراء علة. العلة اما ضرر واما نفع واما توجيه واما عدم توجيه الى اخره. اعود الى الاية الكريمة. اذا القرآن لما يقول انما الحياة الدنيا لعب ولهو، المقصود بالفترة التي يقضيها الإنسان بالأعمال الدنية في الدنيا. الدنيا صفة للحياة، يعني مو كل من الصفة والموصوف تألف معنى واحد اللي هو فترة يقضيها الإنسان قبل الموت. لا، انما الحياة هي الفترة اللي يقضيها قبل الموت، والدنيا صفة لها الحياة، كأنه في حياة عليا وحياة دنيا. الحياة الدنيا اللي ينصرف فيها الانسان للغرائز، الغرائز ما بها غير اللعب واللهو، والحياة العليا لا، يصرفها الانسان بطلب علم، بتقوى، بتقرب الى الله، بعمل من اعمال الخير. ولذلك قلت لك الحديث النبوي الشريف يقول الدنيا مزرعة الآخرة. يطلع الإنسان منا من هذه الحياة مزود إما بشهادة خير أو بشهادة شر. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. بعد انتقلت الآية الكريمة قالت وإن تؤمنوا وتتقوا لا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. تؤمنوا بماذا؟ طبعا تؤمنوا بالله. الله عز وجل إذا ذكر الإيمان مجرد عن المتعلق، هاي قاعدة جملة اصطلاحات القرآن الكريم. أنا قبل ليلتين أشرت لك أن القرآن باصطلاحات، شلون العلوم بها اصطلاحات، القرآن باصطلاحات. القرآن لما يجيب تؤمنوا او الذين امنوا او يؤمنون مثلا بدون ان يذكر المتعلق، متعلق الايمان، فالمقصود من عند الايمان بالله. لما يقول وان تؤمنوا يعني تؤمنوا بالله. زين احنا نسأل نقول شنو يعني الله عز وجل يكلفنا بالايمان بالله بدون ان يقدم لنا دليل على وجود الله؟ يو لا، اكو دليل على وجوده، لان طبيعة الحال القرآن الكريم انما ما يذكر الدليل اعتمادا على عقولنا. لانه انت الان تعرف، لان الانسان عندما يولد يولد ويا قانون العلية. قانون العلية امر فطري مركوز بالطباع. يعني انا وانت عندما نولد قانون العلية، قانون السبب والمسبب موجود عندنا في طباعنا بالبداهة. كيف يعني بالبداهة؟ انا واحد لما يجيب لي ماء اقول منو جاب الماء هذا؟ جاب لي افلان، ما اجى وحده. حضور الماء مسبب، والسبب اللي نقل لي الماء وجابية. لما يصير اي شيء اشوف اسأل منه سواه، حتما هذا قانون السببية امر فطري ما ممكن. ولذلك حتى الملاحدة اللي ما يعترفون بوجود الله يعترفون بقانون العلية. كيف يعني هذا الملحد الان لما يجي وينفي وجود الله ما يقول ان العالم صار في وحدة، لا، يقول صار بالصدفة. يطي العلة علما للصدفة، يعتبر الصدفة هي العلة، ولا ما يمكن يقول شيء صار وحده. صار بالصدفة. شنو هي الصدفة؟ لما سئله تقول له الصدفة تنهض دليل، ممكن هالصدفة هاي تنهض دليل. يعني لما نجي الى قانون مندليف الان، قانون العناصر هاي المتسلسلة، 100 عنصرين، 100 عنصر وعنصرين موجودات اللي يكتشفوهم بالتراب بالارض. زين بالتسلسل. لاني الان لما نجي الى بعض انواع النبات نلقاه ياخذ منها العناصر بالتسلسل، ياخذ بالتسلسل، يعني عنصر رقم 5 وراء رقم 6 وراء رقم 7 وراء رقم 8 مثلا. زين لو نجي الى هالعناصر الان نخبها، المئة نفرض نكتب 100 رقم واثنين، نحط اوراق مستديره ونرقمهم من 1 الى 102 ونخلطهم، نحطهم بجيبنا ونخلطهم ونمد ايدينا نطلعهن عمياوي، يطلع عند التسلسل، يعني يطلع لك رقم 1 وراء رقم 2 ورقم 3 ورقم 4، بنسويها للعملية. وظل 100 سنة، إذا طلعت لك مرة واحدة خلال 100 سنة بالتسلسل أنا معذب لك. شلون هذا التراب يطلع عناصر يجيبها إلى النبات بالتسلسل؟ التراب الأعمى هذا، هذا التراب يحمل قابلية عند إدراك يقدر يأخذ العناصر بالتسلسل؟ وين هذا اللي اسمه صدفة؟ الغريب أنه منطق الصدفة الآن هو يسموه منطق العلمي. بل الآن لما تيجي تدرس الفلك أفرض، الآن لما تدرس الجيولوجيا أو تدرس الفلك في مدارسنا، تلقى هاي هالخبط هذا هالهبش. تعال شوف تكون العالم، شلون تكون العالم، شوف النظر كلها هبش الله فيه، كأنه واحد نايم وشايف نطير. وإجا هذا وافتر وحده، افتر وجمعت الأجزاء وبرد وتقلص. طيب يا اخي تقول لي منو اللي برده؟ منو اللي قلصه؟ انت تذكر لي اسباب بدون مسبب، والحال قانون العلية امر مفروغ من عنده، وما اكو شيء اسمه صدفة. واصبح منطق الرياضيات يتحدى الصدفة. لكن ما يملك دليل رأسا. ويسموه القانون العلمي ما زيادة، يسموه القانون العلمي والحال هي رفاعة، هذا هرج مو قانون علمي. إذا نرجع للآية الكريمة، الآية تقول تؤمن الله عز وجل عندما يكلفنا الإيمان، ما يكلفنا المستحيل، بالعكس يكلفنا الشيء اللي تقضي به الفطرة. الفطرة تقضي بأني أنا مخلوق لابد إلي من خالق، أنا أعرف ثوبي ما إجا وحده، رحت اشتريته من بزاز وطيته إلى خياط وهيأته ولبسته، يلا كبرت يلا صار شيء، ما يصير أنا أصير هذا الكيان وحدي. إذا الله عندما يكلفني الإيمان به يكلفني الرجوع إلى فطرتي، يقول لي ارجع إلى فطرتك، استشير فطرتك وانتجع منها القانون، القانون العلمي يجرك إلى العلية، يقول لك كل شيء معلول لابد له من علة، كل شيء مخلوق لابد له من خالق. إذا تؤمنوا يعني تؤمنون بالله، وتتقوا يعني تتقون معاصيه. تقوى المعاصي شنو؟ الابتعاد عنها. تقوى المعاصي أأكد لك تكميل لإنسانية الإنسان. الله عز وجل يريد يكرم لابن آدم، يريد يكرم للإنسان، لما يريد يكرمه يقول له ابعد عن المعاصي، لأن المعاصي ما تأهلك للتكريم، ما تخليك أنت مستحق للتكريم. ليش؟ لأن بينما أنا أريد أرفعك أخليك توصل إلى درجة موقف، يعني تصير إنسان عندك قيم، تصير من العظماء اللي يشار إليهم، وإذا بيك أنت كرامتك كلها تلاشيها من أجل نجوى من النجوات، من أجل رغبة من الرغبات الحقيرة، من أجل إشباع لذة فاسدة، من أجل الركض وراء طمع، من أجل الوصول إلى حقد، إلى هدف حاقد. لا، خليك أكبر من هذا، لأن أنت مني بالنسبة لك هواية قليلات. الله كرمك، ولقد كرمنا بني آدم، واللي يكرم الله عز وجل بني آدم أكبر من الملك، أضخم من الملائكة بني آدم، سيد الموجودات. وإذا به هذا سيد الموجودات ما ماكو فرق بينه وبين القرد، لأن القرد يطارد على الجنس وهذا يطارد على الجنس. طيب وين كان؟ يعني يا ضيعان هال 14,000,000,000 خلية اللي خلاها الله بمخك وخلاك سيد الموجودات، يا ضيعانها إذا بك تنتهي إلى أن تزاحم الحيوان على ممارسة بعض الغرائز، إذا شنو وين كرامة الإنسان؟ فالواقع الله عز وجل ما يريد تكريم الإنسان يقول له اتق المعاصي، لأن المعاصي راح تنزلك من مستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوان، وإنت لك كيان يجب أن تشعر بأهميتك، يجب أن تعطي روحك حقها، لأنه الله تبارك وتعالى جعل الإنسان سيد الموجودات وأعطاه من الاستعداد ما لم يعطه لكائن آخر. وحياتك هذا الإنسان بقابلية، الإنسان بقابلية إلى أن يصير أعظم من مستوى الملائكة بمئات المرات. وأبيك يعني أنا لما أجي أدرس أبو ذر أو أدرس سلمان أو أدرس هالأنماط من الصحابة، علم الله كأنه أدرس لي فد مقلع غني بالعطاء، يعني مقلع يساوي الدنيا. ولما تدرس بالعكس الأنماط المنحطة، تجي أكو أنماط منحطة من الناس، تقول هذه الأنماط المنحطة رحمة الله على القرود بالنسبة إليهم، يعني القرد بالنسبة إليه يعتبر سيد. إذن الإنسان بقابلية لأن يرتقي إلى مستوى أعلى من مستوى الملائكة، وبقابلية إلى أن يهبط إلى مستوى أتعش من مستوى القرود حسب تربيته. شلون؟ الله عز وجل مكنه وأعطاه الاختيار وأمر الناس كلها أن تتكاتف بالرعاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب واحد من الشيء، أنا وين يقدر هذا الإنسان إذا نشأ له بيئة فاسدة؟ شو يقدر يبني نفسه؟ مدري فتح عين على بيئة فاسدة وتربى تربية فاسدة إلى أن انبنى، شو لحق على روحه؟ لا، هاي مسؤولية المجتمع، هاي مسؤولية المجتمع كله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تصدقوا على أخيكم برأي يشدده، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. المفروض كل من يحمل طاقة عليه أن يوظف طاقة لخدمة المجتمع. عند علم العلم طاقة يوظف لخدمة المجتمع، الدين طاقة يوظف لخدمة المجتمع، الأخلاق طاقة يوظف لخدمة المجتمع. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. سقد يسأل سائل يقول الإيمان والتقوى هذه عمل من الأعمال تعود مصلحتها للإنسان نفسه. يعني أنا مثلا أشتغل لنفسي والله يعطيني أجور، ليش؟ على سؤال دا أشتغل لنفسي ما جا أشتغل لله. يعني أنا إذا صرت متقي ما راح أزود عرش الله أبدا، ولا راح لوج السماوات، ولا حدبت الارض، ولا اقوم باي عمل خدمة لله، اقوم بخدمة لنفسي الى صرف متقي. اذا امنت بالله ايماني بالله يصوغ شخصيتي بكم نقصي، ما هي العلاقة بالله؟ الله تبارك وتعالى سواء امن به العالم او لم يؤمن به ما راح يتغير من الواقع شيء ابدا. الله حي قيوم قائم بذاته. يعتبر مجرد الامتثال، يعتبر مجرد الامتثال وكفكفة النفس عن الشهوات فدلون من التكليف، والتكليف لازم الباري يعرض به الى الثواب، لان الكريم يريد له سبب حتى يعطي. الكريم يريد له سبب حتى يعطي، اي سبب تتصوره؟ اتخطر الامام الحسين سلام الله عليه يعني. اجت لي جاريه جابت له باقه ريحان، جابت له باقه من هالريحان النبات، اخذها الامام استنشق بها ثم قال لها انت حره لوجه الله. قال له واحد من اصحابه سيدي هاي جاريه مكلفه 1000 دينار، انت الان اجبت لك باقه ريحان، باقه الريحان كل 20 طاقه درهم تعطيها 1000 دينار قول حره لوجه الله شنو؟ قال له هكذا ادبنا الله عز وجل عندما قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها واحسن منها عقوها. كريم يريد يعطي، يريد لابسط الاسباب حتى يعطي. الله عز وجل يريد يعطي عباده باي سبب يريد يعطيهم، لانه محض العطاء، لانه محض الكرم. لا تجيده كثره العطاء الا جودا وكرما. نسأله أن لا يحرمنا من عطائه بحق محمد وآله. الواقع وإلا ما نستحق احنا أجور، لأن أي عمل من الأعمال احنا نعمله ونكمل به أنفسنا، لكن الله تبارك وتعالى يريد أن يعطي. ولذلك يقول يؤتكم أجوركم. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على أنه يريد أبسط الأسباب حتى يعطي، حتى يمارس ألوهيته. ألوهية الباري عز وجل كيف تتحقق؟ تتحقق بأنه يعطي من سأله ولم يسأل تحننا، ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. يؤتكم أجوركم، بعدين هذا المعنى يستفيدون من عنده، يعني هالمقطع يستفيدون منه أن العمل يقابل الأجر، فينبغي أن لا يبخس الأجر. ولذلك الله عز وجل يقول من بخس أجيرا أجره فأنا خصمه يوم القيامة. المفروض أن عمل الإنسان محترم، عرق الإنسان محترم. إذا عمل من الأعمال يستحق عليه الأجور يأخذ أجره، عمله محترم، ما هو يعني على طاقة طرف طاقة وعمل مقابل يأخذ أجر. من هنا السخرة حرام. ما يصير أنت تجي لك إلى واحد تسخر تقول له اعمل بدون أجور، السكرة محرمة. بعد البخس محرم، شلون البخس محرم؟ هذه نقطة أرغب ألف تبارك إليها لأنها مهمة. احنا عندنا نظرية الأجور يربطها المشرع الإسلامي بالاقتصاد الإسلامي، يربطها بالسوق. كيف؟ يعني مثلا النظرية الشيوعية بالنسبة للأجور كانت فد نظرية طبعا اعتبروها الآن مو محلها، يعني بعد لا أن تتحقق من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب حاجته، عدلوها من كل احد حسب طاقته ولكل احد حسب عمله، قالوا بصورة مؤقتة. النظرية الرأسمالية ان نظرية الاجور تتبع الكفاءة، يعني تعطي العامل ما يشد حاجته، لان اذا اعطيته اكثر يقولون راح تزداد السلعة وينعكس على ثمن السلعة وما نقدر نزاحم بها الاسواق، ومن ناحية اذا اعطينا اكثر راح يخلف اولاد اكثر ويتزوج وياكل اكثر وتتحسن صحته ويكثر عرض العمل، واذا كثر عرض العمل قل الطلب عليه، يرتبون عليها مشاكل كثيرة عريضة طويلة. لكن نظرية الاجور الاسلامية لا، نظرية الاجور الاسلامية لها فرعين. فرع اولا يربطها بالسوق، يعني انا عامل تمام، لكن لما اكون عامل اجري النقدي 8 دراهم افرض، هو ما يلاحظ 8 دراهم، يلاحظ القوة الشرائية للثمان دراهم. ايش قد 8 دراهم يوم من الايام انا اقدر اشتري بها كذا، اليوم يلا اشتري لي بها كيلو رطب مثلا، زين، بشوف هل تشد حاجة؟ لا، يربط النظرية الاجور وين يربطها؟ للسوق، يعني ان يكون حقق لهذا ما يسد حاجتك. هاي من ناحية، اذا ما كفت الاجور يرجعها الى صندوق الضمان، صندوق الضمان صندوق الزكاة، عند نقص ياخذه من صندوق الضمان. اذا يؤتكم اجوركم، القرآن الكريم يقول ان هذا عمل تعريضكم الى العمل يقتضي الثواب، الله عز وجل لا يحرمكم من الثواب ومن الاجور. زين، ثم قال ولا يسألكم اموالكم. اي شنو معناها؟ هاي لي ثلاث اراء. الرأي الاول ان هاي الاية هي من فقه الجهاد، هاي الاية في سورة محمد صلى الله عليه وآله، او سورة القتال كما تسمى احيانا، هذه من ايات الجهاد. زين، القرآن يدفع الناس الى الجهاد، يقولهم الحياة الدنيا لعب ولهو، لا تلهيكم عن الجهاد في سبيله. طيب، لا يسألكم اموالكم شنو؟ كأنه اكو ذولة قسم من عندهم كان عايش الفترة فيهم، عايش فترة النبوة وعايش فترة الجاهلية. بالجاهلية المقاتل كان اذا قاتل وجار غنيمة ما يطلب من الغنيمة الا الشيء البسيط، يأخذها منه الرئيس. مو الشاعر يقول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول، هاي كلها كانت تدفع للرئيس. القرآن الكريم يقولهم لذول، لان ذول بعضهم كان يطلع ايضا بنية غنيمة، يقول لك امتى حصل، يعني هدف من اهدافها حصل الغنيمة. القرآن يقولهم ما راح يمنعكم، حق ما يأخذ منكم حق من الغنيمة ولا حق من الزكاة ولا حق من الاموال الاخرى. ما يسألكم اموالكم، اموالكم لكم، واللي يجيكم من الغنائم هو يعود لكم. ولذلك كانوا يستعجلون لما يجيب النبي الغنيمة ويريد يقسمها، بعضهم كان يدفع النبي، يعني ومنهم من يلمزك بالصدقات، يعني يوقف يا من النبي دغلة اعطيني. ليه؟ من النوع. حتى واحد قام قال لا اعدل يا محمد، الصحابة تأثروا من عنده وأرادوا يأدبوه، يعني قال لهم النبي دعوه إن لصاحب الحق ما قال، خلوه ما لكم علاقة به، هذا رجل يسأل عن حقه. ثم أعطى من بعد ذلك أكثر، قال له الآن عدل؟ قال له نعم عدل، جزاك الله خير. نعم، في هذول كانوا هكذا، كان هلون يعني يزاحمون للنبي ويطلبون من عنده العطاء، وكان النبي ينزل إلى مستوياتهم يعطيهم أحيانا حتى ما يعود الى اهله، شيء يعطي له ويرجع الى شيء. زين، ولذلك الى مواقف من النوع كثيرة النبي صلى الله عليه واله وجماعة سخطوا عطاءه، سخطوا عطاء النبي وارضاهم النبي بشكل وباخر. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى ولا يسألكم اموالكم، تأشر الاية الى معنى اسمى من هذا. شنو المعنى؟ كأن القرآن يقولهم لما الله عز وجل يكلفكم بأن تصرفون بالجهاد، ما جاي يكلفكم تصرفون من عندكم، هاي مو أموالكم، الأموال لله، ما عندكم أموال، منين لك أنت؟ لأن هاي اللي يسميها أموال منين؟ أنت منين إجت؟ الأموال يو نقد يو سلع، كل هاي أموال. السلع شنو؟ يو منتجات حيوانية، يو منتجات نباتية. المنتجات الحيوانية الله خالقها، لا المنتجات النباتية الله خالقها بالأرض وزارعها، أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ النقد الذهب والفضة معادن الله خلقها ورزقنا العقول حتى استخدمناها، إذا كلها من الله. فأنت شو عندك؟ سمي أموالي منين؟ مو؟ يقول أموالي دائما أموالي أموالي. منين هي الأموال لله عز وجل؟ مو يقول الآية الثانية تقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض؟ في واقع الأمر كأن هالمعنى المقصود، كأن الآية تقول لهم أنه أنتم الله تبارك وتعالى لما كلفكم بالإنفاق ما طلب منكم أموالكم، إنما طلب مما أعطاكم هو من أمواله، فأنتم ليش تبخلون بمال الله؟ هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن الآية نزلت في معنى آخر. شنو هو المعنى الآخر؟ المعنى الآخر لما جاء النبي إلى المدينة المنورة، يقولون المؤرخين شوف عبارتهم، يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كانت تعترض نوائب، تعترض مشاكل، يعني الناس يشرهون عليه، يردون من عنده، يجون يطلبون من عنده، وما تقف طلباتهم عند حد. هذا يقول لك النبي، ويتصور أن النبي دائما عنده، فيجي لي يقول له أعطيني، يسأله أعطني. النبي صلى الله عليه وآله عطاء اللي يجي لي عطاء يأخذ حال حال المسلمين، يعني إذا صار عندهم جهاد وإجا لحق شيء من الغنيمة عطاء حال حال المسلمين. واحيانا كان النبي يعني ما يستعمل، النبي ما يستعمل نفوذ الخاص ابدا، ما يستعمل نفوذه. اضرب لك مثل، جابا ونسيبه صهرة ابو العاص زوج زينب انجبوا، لما جابوه اسير يوم بدر المسلمين قالوا احنا الاسرى ما نطلقهم الا يطون فداء، كل من عنده يطي فداء يلا يطلق. ولذلك النبي قال للعم العباس قال له افدي نفسك وابني اخويك، افدي عقيل ونوفل ذول اولاد اخوك ايضا اسرى اطلع عنهم فداء. وفعلا قال له انا اموال الان ما عندي، قال له بلا انت من اطلعت اموالك خليتها تحت الشجرة، ووصيت لبابة بنت الحارث زوجتك قلت لها انا اذا صار علي قدر هذا الفلان هالقد والفلان هالقد فودي ورا المال وطلعه. قال له روحي لك الفداء يا رسول الله، لا يزال الله يزيدنا فيك يزيدنا فيك عزة ومعرفة. فعلا ودى ورا الاموال وفدى نفسه وابني اخوه. هذا عم النبي، كان يمكن النبي يستعمل نفوذه، يعني كان الصحابة مثلا يقول انا عم النبي وما ناخذ منه شيء، قالوا النبي لا ماكو عم النبي. المسألة الان هذا حال حال سائر الناس، انا ما استعمل نفوذي لخاص. فعلا هاي زينب زين جابوا زوجها اسير عندها قلادة، ودت قلادتها وودت حليها، الحلي اللي عندها ودتها، قالت له ارسل هذا الى رسول الله صلى الله عليه وآله وخليه يفدي زوجها. فعلا امسك النبي الحلي ودفعها اليهم. بعض الصحابة شوية تلمم، يعني قال مس ليها الحد، ليها الحد ناخذ من بيت النبي فداء؟ قام لقل لقطعت ايدينا اذا مددناها الى حلي لاهلك. فعلا رجعوها واطلقوا لها اسيرها. المهم ان النبي ما كان يستعمل نفوذ الخاص، يعني حال حال المسلمين في كل تصرفاته. لما ارادوا يسكرون الخندق داير مداير المدينة، طبعا الخندق اجا واخذوا المساحة مالته، وقاموا كل واحد يقروا مساحة يقولوا له هذا حقك تحفره، قطوا هاي كمية من الارض هاي حقك انت تحفرها. شالوا اجوا خططوا للنبي كمية قالوا له على حقك انت تحفرها. فعلا اخذ النبي المعول والفاس ونزل قام يعمل معهم، يضربوا بالارض وبالمعول وحفر على حالهم، كان يحتفر معهم، ما عنده اي نفوذ. يعني تقدر تسميه مثال القائد المنبثق من صميم الامة بآلامها وآمالها. زين، فكانت تصيب نوائب، الناس يطلبون من عنده يشرهون عليه يردون من عنده أكثر، فما كان عنده يضيق النبي. جماعة من وجهاء الأنصار قالوا ما يصير احنا نخلي النبي هكذا ونتفرج عليه، هاي النوائب اللي جاي تصيبه، الناس اللي يسئلوا، نجمع شيء من اموالنا ونجيبه للنبي ننطيه له هدية. فعلا قعدوا ما بينكم جمعوا بدر دراهم ودنانير واقبلوا بها الى النبي، طرحوها بين يديه، قالوا النبي ما هذا؟ قالوا له يا رسول الله هذه هدية عوض عنائك وتعبك في سبيل تهدية الرسالة. النبي اطرق، قال لهم انا ما اسألكم شيء من الاموال، لا اريد شيء من الاموال. هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. النبي صلى الله عليه وآله صعد على المنبر وقال لهم ترى نزلت علي هذه الآية، الله تبارك وتعالى قال قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، اتوا رفقا بذوي قرباي. قاموا لعاد قالوا له يا رسول الله هل ترى احدا منا لا يوالي ذوي قرباك؟ تتصور اكو واحد من عندنا ما يوالي ذوي قرباك؟ اي والله مو يتصور هذا الواقع، مو يتصور هذا الواقع. اكد لك الان مروان يحصل عناية عند بعض الناس اكثر ما يحصل حسن الحسين، ما في كلام يعني. دولة ما يعني يضموا على رسول الله ام على الله. ولذلك كان الامام الصادق سلام الله عليه اذا مر بهذه الآية يقول اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء الذين ما اوفوا لنا لما وعدونا. اكو نمط منها من, من, من اولئك القوم ما وفوا للنبي بما وعدوه، اللي يقولوا لا ترانا، تتصور اكو واحد من عندنا لا يوالي ذوي قرباك؟ بالفعل وذوي قرب النبي تعرضوا الى الإبادة، تعرضوا الى سفك دمائهم، الى ملاحقتهم، قتل واسر وتشريد ومذبحة. ها بدت اول تتخطر فعل البغاة بارض الروم والخجري، اتنبه يعني ما اتصور اكو امة او فئة تعرضت الى الإبادة كما تعرضت عترة رسول الله الى الإبادة. تصور اي لون من الوان الإبادة؟ ها كأن نداء القرآن بين أظهر هؤلاء القوم راح بين عشية وضحاها، وإلا ينزل الحسين يوم الطف على جواد لرسول الله وعلى رأس عمامة للنبي، زين، وبيده سيف للنبي وعليه رداء للنبي. شنو أرجوك الحسين طالع يطلب العرض من هؤلاء؟ إذا يطلب العرض فأنت نمقب مكانك. طلع شنو اللي خلاه يطلع من المدينة؟ طالع شنو يدور؟ عطك شمر او عطك خولة او جاي يطلب منهم الرحمة؟ مو هو من طلع من المدينة ابو سعيد المقبري يقول عاينت من متوكه بيد على غلام وباليد الاخرى على غلام اخر يردد بيت يزيد ابن مفرغ الحميري، لا بعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا يوم اعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني ان احيدا. صعد على منبر مكة والمسلمين تحت المنبر وقال الا ومن كان فينا باذلا مهجتا موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فاني راحل مصلحا ان شاء الله. مسألة الإيمان كان صريح فيها، طالع يطلب الشهادة، واضح كيف طالع يطلب من هذول الرحمة، يطلب منهم ان يعفون عنه ويغفرون عنه؟ لا، كان ممكن يبقى مكانه وما يطلع. كل هذا ما يصير. اذا ليش طالع لابس؟ لاني شنو الدافع من هذا؟ شنو الهدف؟ الهدف اللي يشعر هؤلاء ان الامتداد الطبيعي للنبي، انا ابن اللي عاهدتوه طيته عهد بان تراه ذريته، هذه اثاره، انا امثل دمه ولحمه، لان النبي قال حسين مني وانا من حسين، وهذه ملابسه وهذا رداءه وهذا فرشه وانا امتداده الطبيعي. ولذلك يقول السيد سيبائي فلم انسه اذ قام فيهم خاطبا فاذا هم لا يملكون خطابا يدعو الست انا ابن بنت نبيكم وملاذكم ان صرف دهر النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة ام كنت في احكامه مرتابا، ام لم يوصي بنا النبي واودع الثقلين فيكم عطرة وكتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه الا الاشنه
1: والسهام جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخرا في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافيوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلا من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي. للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ، يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
4: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأنه هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنه محملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
3: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
4: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، إيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابك. هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
3: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعما تقنيا وتدريبا مستمرا لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
5: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر، وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
3: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية. عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
6: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي أو موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول أن نجد فرص عمل كذلك والضغط على الشركات الاستثمارية

0: العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
1: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة بر أمان عصيا على شبكات التهريب.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. أرحب بكل السيدات والسادة أصدقائنا الذين يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. أرحب باللي يسمعنا من خارج البصرة أيضا عبر منصات بودكاست.

جدا من الاصطدام. المعضلة أحيانا تكون في أن يتحول أو تتحول المواجهة إلى عادة تعطل القرار، أو إلى خوف يلبس ثياب الحكمة. حلقتنا اليوم تبدأ بالمواجهات، فكرة تجنب المواجهة هل فيها إيجابية؟ سنرى ذلك في محورنا الأول لمجاز، خليكم ويانا.

لو فرضنا أنه أنت عندك مواجهة تؤجلها لمدة أسابيع، مواجهة مع زميل في العمل أو صديق مثلا تجاوز حدود الأشياء معينة وأنت تريد تواجهه، قريب من أقاربك أو معارفك يسوي أفعال مؤذية لمن حوله، أو مسؤول يرتكب أخطاء متكررة ولا أحد يواجهه فيها. أنت تعرف أن هاي المحادثة هي محادثة ضرورية بس تتأجل، مو يعني ساعة تقول الوقت مو مناسب، ساعة تقول ما أعرف سبب المشكلة، ساعة تقول يجوز أترك خليه يتحسن من تلقاء نفسه. وبالغالب طبعا لا شيء يتحسن إذا لم نتدخل. تجنب المواجهة أصدقائي من أكثر الأنماط البشرية شيوعا، وبالتالي هو بالوقت نفسه من أكثرها التباسا، لأنه بغض النظر في بعض الأحيان يكون تجنب المواجهة حكمة، نعم حكمة حقيقية، لكن في أحيان أخرى يكون هروب. الفرق بين الاثنين هو اللي راح نبحثه في هذا المحور. علم النفس يقدم إجابة واضحة، يقول لك تجنب المواجهة هاي استجابة بيولوجية قديمة جدا. الدماغ البشري مصمم حتى يتجنب التهديد من ضمنها التهديد الاجتماعي بنفس الطريقة اللي يتجنب بها التهديد الجسدي. تالي أحيانا المواجهة تهدد القبول الاجتماعي، لأن رفض الجماعة في التاريخ التطوري للإنسان يعني بشكل أو بآخر الإقصاء أو حتى الموت يعني. لذلك لما يفكر الإنسان في مواجهة شخص ما، دماغه يتنشط هذا النشاط اللي هو استجابة للتهديد. شوفكم مواجهات بين المسؤولين، شوف يصير عنده خفقان، أفكاره تتشابك، جسده يضطرب، يريد الهروب. وكباحثة اسمها كريستيال لي سوت دراسة عن الهشاشة الاجتماعية، شافت أنه 85% من الناس يفضلون تحمل موقف مزعج على مواجهة السبب مالته، سبب الموقف المزعج. خلينا نضرب مثل، إذا أكو موظف يلاحظ أنه زميل من زملائه ياخذ الفضل في العمل أمام المدير، هذا الشيء طبعا يغضبه من الداخل بس يسكت، يقنع نفسه بأنه لا المدير ذكي، هو أكيد المدير ينتبه راح يعرف، بس حقيقة المدير ما يعرف، لأنه ما يشوف إلا ما يشوف، يعني هو ما غير حاضر معهم في كل المواقف. فبالتالي الصمت المتكرر يتحول إلى الواقع الرسمي لشكل هذه العلاقة بين هؤلاء الثلاثة الموظفين والمدير. بس بنفس الوقت مو كل تجنب للمواجهة هروب، أحيانا تكون تجنب المواجهة استراتيجية.

اكو نوعين من التجنب، اكو تجنب هروبي احبتي اللي هو يتجنب المواجهة لان الشعور بالقلق لا يحتمل، وهؤلاء غالبا ما يخططون لمواجهة، يعني هو ما دام ما يواجه هسه هو يهرب، وهروبه من النوع الهروب او التجنب الهروبي، فهو لا يخطط لمواجهة بديلة، هو يعمل دائما ان الامور تنحل من كيفه، ما يواجه اب، ما يواجه اولاده بمشاكلهم، ام ما تواجه زوجها، اولاد ما يواجهون والدهم، يقول لك الامور هي بلكي تنحل من كيفه، شعب ما يواجه رئيسه او محافظه او وزيره. اما التأجيل الاستراتيجي احبتي فهذا يدرك انه هذه اللحظه، الشخص هذا يدرك انه هذه اللحظه هي لحظه غير مناسبه للحديث، لكنه يحدد لحظه اخرى، يخطط للحظه اخرى ويعد لها بشكل جيد، بالتالي يجي لها، يجي لها بوضوح ودراسه وصلابه مو بعاطفه. مثلا مدير يكتشف انه موظف ارتكب خطا، لكن في هذا اليوم كان اكو ضغط عمل شديد، فهو يفضل انه ما يواجهه قدام الفريق ويفشل، يقول لك هو هذا اولا راح يدافع عن نفسه دفاع وما يغير طباعه، ثانيا هو الولد اليوم تعب هواي فانا اترك الفرصه اخرى حتى ما اكسره ما اخرب واسه. اذا هذا هي عدم مواجهه لكن استراتيجيه، الفرق جوهري. الهروب يعني التجنب الهروبي يقول لك انا ما اواجه ولن اواجه، اما التأجيل يقول انا لن اواجه في هذه اللحظه، ممكن اواجه لاحقا. ومشكله التجنب المواجهه انها ترتبط ارتباطا كبيرا بالصمت، اكو ناس يعتقدون انه الصمت موقف، دائما الصمت موقف، دائما الصمت رساله، هذا ما، هذا بعصرنا ما عاد ينفع، لان هنا تكمن خطوره تجنب المواجهه اللي ما ينتبه لها الكثيرين حقيقة. لما تصمت عن سلوك خاطئ، لما تصمت عن تقصير عند مسؤول، عن تقصير عند دائرة، انت مو بالضرورة جاي ترسل رسالة من وراء صمتك، انت بالعكس قد تكون رسالتك هذه رسالة قبول مو رسالة رفض. ما دام ماكو فيدباك سلبي، ما دام ماكو تغذية راجعة، ماكو كلام من المواطنين، من الموظفين، من اي شخص كلام سلبي عن الخدمة، عن الوضع الراهن، يفسر صمتك على أنه موافقة ضمنية، وبالتالي يستمر الواقع وبل يتمادى الواقع. ولما تقرر أخيرا أن تواجه، راح تكون مواجهتك هاي مفاجئة. ليش ما قلت من البداية؟

0: الباحث كيم سكوت في كتابه الصراحة الجذرية يصف ظاهرة يسميها التعاطف المدمر. يقول: حين تتجنب إعطاء ملاحظة صعبة للشخص لأنك لا تريد أن تحرجه أو تؤلمه، لكن في الواقع أنت تحرمه من معلومة يحتاجها ليتحسن، وتؤجل الألم الصغير بينما تنمي مشكلة أكبر. شلون كلام مهم هذا؟ أحيانا الناس يحتاجون من واجبنا عليهم ننبههم، نقول لهم إنه هذا سلوككم خطأ، تصرفكم خطأ. أم لما تتجنب مواجهة بنتها ببعض السلوكيات الخاطئة، تتجنب مواجهة ابنها لما يتأخر بأداء مسؤولياته، تفضل أن تشتغل مكانه أو تشتغل بدله على أن تتحمل الخلاف أو تتحمل المواجهة مع أولاده. حقيقة بعد السنوات هذا يكبر وما يعرف شيء عن المسؤولية، وتلقى الأم تشتكي من النتيجة اللي هي صنعتها بأيديها، صنعتها بسلوكها، صنعتها بالمبدأ اللي هي ماشية به. الفيلسوف كانت كان من أشد المدافعين عن وجوب قول الحقيقة حتى إذا كانت مؤلمة. يعني تجنب الحقيقة حتى لو كان بنية حسنة، هذا باعتبارات كانت أن يهين الآخر، لأنه يفترض أنه لا يستطيع أن يتحمل الواقع، وهذا السلوك هو استعلاء مقنع بالرحمة. شنو هاي؟ وين رايح كان زين؟ منو يفهم الآن هسه من الجيل الجديد من تحكي وياه وتحاول أن تواجهه بشيء؟ منو يفهم إنه هذا أنا إذا أخفي عنك المواجهة الصريحة، أنا وكأنه أعتبرك أنت مو كفو أن تقال لك الحقائق أو أن تواجه. ما كنانس يقول لك هذا إمكانيته، يعني هاي حدود تفكيره، أنت لا تحمله فوق طاقته. كانت يقول لك لا حاجيه. زين وين راح كلم الناس على مقدار عقولهم؟ الاحترام الحقيقي عند كانت يجي أو يعني معاملة الإنسان كشخص قادر على سماع الحقيقة، مواجهته، تعامل مع الحقيقة، مو أنه يحميه مثل ما أحمي طفل مسخن مثل ما يقول. يعني صديق مثلا إذا يسألك رأيك في قرار مصيري خصه، وتعرف أنه هذا القرار سلبي مثلا أو بيه جوانب سلبية، ما تهادن وتقول له والله تقول بقلبك إن شاء الله خير أو إن يجوز أنا أطلع غلطان. لا، هنا أنت صداقتك ما نقذت، يعني ما قمت بواجب الصداقة، أكو صارت عندك نوع من الأنانية العاطفية. ما هي الأنانية العاطفية في هذا الموقف؟ أنه تجنبت الإزعاج اللي قد يكون يبدو على صديقك، أو التوتر اللي يبدو على علاقتكم إذا أنت واجهت بشي هو ما يعجبه ينقال له. خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن قضية تجنب المواجهة، ونرجع حياكم الله في مجاز.
1: أحداث الحياة تؤكد لنا أنه في كل مواجهة هناك اقتراب أو ابتعاد أو احتواء. فالاقتراب قد يكون ضرورياً عندما تبلغ المشكلة حداً يهدد السمعة أو العمل أو العدالة. أما الابتعاد المؤقت فقد يكون تكتيكاً ذكياً يمنح الأطراف فرصة لتهدأ النفوس وتتضح الصورة. ومن هنا يصبح تجنب المواجهة شكلاً من أشكال الحصافة، لا سيما حين تكون كلفة الصدام أكبر من جدوى. في بيئات العمل يضطر بعض أصحاب القرار إلى مواجهة مسؤول مزعج أو موظف كثير الاعتراض، فيلجؤون إلى تهميشه أو نقله أو تكليفه بمهام تكشف حقيقة عجزه للجميع، بدلا من مواجهته مباشرة بطلب الاستقالة. هذا ما يصح تسميته بالطريقة العربية في المواجهة. البعد الاجتماعي في مجتمعاتنا يزيد في الواقع من حساسية المواجهة، فقرار بسيط داخل مؤسسة قد يتحول إلى حديث مجالس، أو يتدخل فيه الأقارب والمعارف والوسطاء، ولذلك تتحمل بعض الإدارات أشخاصاً مقصرين مدة أطول مما ينبغي، لأن مواجهتهم تشبه في نظرها الدخول في عش الدبابير. هنا لا يكون السؤال هل نواجه أم لا، بل متى نواجه وكيف وبأي كلفة. ومن أسباب تجنب المواجهة الخوف من الإحراج أو من رد الفعل أو من فقدان العلاقة، وقد يعود ذلك إلى شخصية مترددة أو خبرات قديمة جعل صاحب القرار يربط المواجهة بالأذى لا بالإصلاح، لذلك تظهر بدائل أكثر نضجاً مثل التسوية حين يتنازل كل طرف قليلاً، أو التعاون حين يبحث الطرفان عن حل يعالج جذر المشكلة لا أعراضها وتداعياتها. اللافت أننا نتعلم من عالم الأعمال كيف لا تمنع الخصومة الحادة بين شركات كبرى من اللجوء إلى خيار التهدئة حين تقتضي المصلحة. فبعد سنوات من التنافس الضاري بين مايكروسوفت وأبل، اختارت الشركتان في مراحل معينة التعاون بدل استنزاف طاقتهما، لأن السوق لا يرحم من يبدد طاقته في معارك جانبية. وكذلك تفعل شركات كثيرة حين تنقل موظفاً من فريق إلى آخر لا هرباً من القرار، بل اختباراً لبيئة قد تكشف أفضل ما فيه أو تؤكد محدودية قدراته. أما اليابانيون فقد جعلوا من جايزن، أي التحسين المستمر، ثقافة تقلل المواجهات الحادة. فبدلاً من انتظار الانفجار، تفتح المؤسسات قنوات يسيرة لإبداء الملاحظات الصغيرة قبل أن تتحول إلى أزمات كبيرة. وهذا درس إداري مهم، وهو كلما تأخر الإنصات ارتفعت كلفة المواجهة.
0: التاريخ أيضا أصدقائي، احنا شفنا جوانب من جوانب تجنب المواجهة، لكن التاريخ أيضا يثبت أنه تجنب المواجهة المباشرة قد يكون أحيانا منقذ إذا كان مقصود وكان إذا استخدم بحكمة. قلنا احنا الحروب مو دائما تشتعل برصاصة، ممكن تشتعل بموقف دبلوماسي خاطئ، بتصريح، بحالة متصلبة في لحظة حرجة ما صار بها ضبط نفس. ممكن أنت في خلافات عائلية في لحظة حادة الطرف اللي يتيح للطرف الآخر أن يتراجع عن أفكاره أو عن رأيه بكرامة من دون ما تحسسه بهزيمة هو اللي يحفظ العلاقة، هو اللي يحافظ على تماسك العائلة. وإحنا عوائلنا أحيانا تفقد قدرتها على التماسك بسبب هذه المواقف البسيطة، المواقف اللي هي تجي على كرامة الإنسان. الإنسان المخطئ نعطيه مجال أنه يتراجع عن قراره بدون ما نجرح. الحكمة أنا أشوف أنه الحكمة مو دائما أنه إحنا لازم نهرب ولا أنه دائما نواجه. الحكمة أنه نقرأ اللحظة، نقرأ الموقف شنو يحتاج، لأن أكو مواقف تكون البيئة المواجهة واجبة مو خيار، لأن الصمت هنا قد يكون تشجيع على الخطأ، بالتالي يتمادى السلوك الخاطئ. ولهذا نرجع إلى كلام بريني براون إذا تذكرون، اللي قالت إنه تجنب المحادثات الصعبة هو في الغالب نحن نختار راحتنا على حساب الآخرين، على حساب النمو الحقيقي للعلاقة. ومن آليات المواجهة الجيدة لها شروط. أولا التوقيت الصحيح، إنه لا تواجه في لحظة الغضب، لأن الغضب يحول المحادثة من حل مشكلة إلى علاقة بالكرامة، معركة كرامة. من آليات المواجهة الجيدة أن تحافظ على الخصوصية، المواجهة المفيدة لازم تكون على انفراد، المواجهة العلنية تنتج أن الطرف الآخر يطلع دافع أكثر ما يستمع لك. والآلية الثالثة أنه أنا أفصل بين السلوك وبين الشخص، أفصل بين الموقف وبين الشخص. أقول له يا أبا اللي سويته أثر على الشعبة، أثر على البيت. مختلف، هذا طريقة مختلفة أنه أنا أقول له والله لا أنت شخص أناني، أنت شخص مهمل، أنت شخص غلطان. لأن بالحالة الأولى أنا راح أفتح وياه حوار، راح أفتح وياه نقاش، لكن بالحالة الثانية أنا جاي أفتح جبهة، مو صحيح؟ والمثال الأخير أو السمة الأخيرة في آليات المواجهة الصحية أو الإيجابية هو الاستماع. أنه أنا أؤمن أنه المواجهة مع الآخرين هو أنا مو منزل من السماء ألقي خطاب عليه وحادي الجانب، لا، محادثة. الطرف الآخر قد يراوينا أثناء المواجهة سياقات إحنا ما كنا مطلعين عليها، فبالتالي حتى آرائنا تتغير. وإحنا ترى بالسياق العراقي إحنا ترى نفتقر إلى المواجهة، ما عندنا مواجهات، وإحنا عندنا عرايك، عندنا طلايب، عندنا مفاشخ، عندنا ملاطم، المواجهة اللي نقصدها اللي حكينا عنها هسه قبل شوي، ليش أخذنا هذا المحور؟ حتى نعطي تصور للناس أنه هاي طرائق المواجهة الصحيحة، هاي طرائق النقاش الصحيح. مو أنا والله أسيرك وخليك تغلط وأنا أغلط عليك وصيح وهينك وتهيني، مثل ما جوا يشوفون العراقيين كيف يتناقشون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مخجل وعلى الفضائيات بشكل مخجل أيضاً.

بس مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. أحبتي، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية جيشا وهميا. سأحد يقول شلون يعني جيش وهمي؟ هي استخدمت معدات مطاطية قابلة للنفخ واتصالات مزيفة حتى يضللون الألمان حول حجم قوات، يعني قوات وهمية حتى يحسسون الألمان أنه أكو قوة كبيرة أو قوة جاية من منطقة وهي هاي القوة وهمية للمناورة. هذا الأمر أسهم في إنقاذ آلاف الجنود الأمريكيين وأسهم في ترجيح الحرب لهم، وأيضا أثار الجيش الأمريكي الرعب في نفوس الفيتناميين إبان حربهم في أدغال فيتنام من خلال مكبرات الصوت الخفية التي أطلقت واللي سوت نوع من الأصوات أشبه أصوات الأشباح والأرواح اللي تحذرهم من خطر. ظل تحكي يعني أصوات معينة، شمروا سلاحكم، راح تنكتلون، ما أدري شنو، رجعوا لدياركم قبل فوات الأوان. وأعتبر هذا السلوك تهديد نفسي متعمد وكان جزء من عملية لنسميها الحرب النفسية، سموها الأمريكان الروح التائح، وهدفهم بها أنه يحطمون معنويات الجنود في حرب فيتنام. وبالفعل كان هذا التهديد الصوتي فعال، لأن الثقافة الفيتنامية تولي اهتمام لتقديس الأسلاف والأجداد، وبعضهم يؤمنون بوجود الأرواح والأشباح. عندهم هم إذا لم يدفن الشخص وفقا للطقوس التقليدية يقال أنه روحه تجوب بين الأحياء بمشاعر من الألم الأبدي. هذا طبعا قرأته في تقرير لمجلة فورين بوليسي. هاي المقدمة نريد نحكي بيها عن التهديد. هم استخدموا هذا التكنيك تهديدا لخصومهم في الحرب. التهديد أحبتي هو إشارة أو فعل يسبب شعورا بالخوف، ببساطة هذا أبسط تعريف له، صح لو لا؟ تهديد فعل أو إشارة أو كلام يسبب خوف، يسبب قلق، يسبب توتر، وغالبا ما يؤدي إلى تحفيز استجابات الدفاع أو الهروب. وما يقتصر التهديد على الأذى الجسدي، لكنه أكو تهديد أنواع، أكو تهديد اجتماعي، تهديد لفظي، تهديد ضمني غير مباشر، فكثير أكو من حالات التهديد.

بالحالات الاجتماعية يشمل التهديد كل ما يسبب للشخص الشعور بفقدان السيطرة أو التعرض للأذى النفسي أو المعنوي. ومن التهديد الغير مباشر استخدام الاستعراضات العسكرية، مثلا استعراض القوة العسكرية أو القوة الاقتصادية، الاستعراض البدني، الاستعراض العلمي، هي كلها تعتبر من آليات أو من مظاهر التهديد. الأمم اللي تسوي استعراضات عسكرية للجيوش، اللي تعرض مثلا تجربة ناجحة على صاروخ بعيد مدى، اللي تعلن عن إنجاز علمي، هذه كلها من أدوات الحرب النفسية والإعلامية على الأعداء، أنه يا بشوفوني ترى أنا ممكن أسوي لكم مشاكل، ألعب وخوش ألعب مثل ما يقولون. بلا شك أثر التهديد بما يتوقع الإنسان حدوثه، يعني عقولنا مصممة على التقاط الخطر حتى قبل وقوعه، بل حتى قبل اكتماله. الإنسان بس يحس بالتهديد رأسا يتغير، قلبه يظل يديك سريع، بعضهم يقشعرون، بعض يصعب ضغطه. ولهذا تكفي إشارة صغيرة أو نبرة حادة أو تلميح، حتى التلميح تلميح غامض، حتى يفعل سلسلة التساؤلات والمشاعر الداخلية، إنه شو راح يصير بي، منو راح يوقف وياي، شنو الثمن إذا أنا تجاهلت هذا التهديد. وهنا تصير المسافة بين الواقع والخيال مسافة قصيرة جدا أحبتي. يبدأ الإنسان يتصرف مو على أساس المعطيات الواقعية، لأن الخوف يضخم الأشياء. الخوف أكو علقك، يعني أكو دراسة يقولك 90% من أسباب الخوف تطلع كذب بالنهاية، مو صحيح، مو دقيقة. فمو على أساس الحقيقة الإنسان يتصرف، يقوم يتصرف على أساس السيناريو اللي يرسمه في باله، وهذا السيناريو قد يكون سيء، وليمك يسوي سيناريو أسوأ، وأكو سيناريو أسوأ، ودائما أكو أسوأ وأسوأ وأسوأ. فالسيناريو اللي بناه الإنسان في ذهنه هو اللي يتصرف على أثره عندما يتلقى تهديدا. وشوف يا مناس تغيرت حياتهم من تهديد، حتى لو كان التهديد غير جاد. نتذكر احنا بال2005 و2006 و2007 ايش قد خسرنا احنا بالبصرة من ناس طلعوا من البصرة، من اخواننا المسيح زين ومن طوائف اخرى، والله اللي نجتهم ورقة تهديد، فلان يشتغل مترجم وفلان يشتغل مدري وين وفلان. حقيقة عانت الناس، الاعلاميين تعرضوا لتهديدات، الأطباء كثير كثير، الناشطين، يعني أي شخص ممكن أن يمس جهة معينة أو يمس فد وضع معين، وكلا والله كل شيء ما مسوين ويتعرضون لتهديدات.

احنا قلنا انه الانسان يتصرف عندما يتهدد او يهدد يتصرف وفق السيناريو الذي يخطر في باله، ولهذا يستخدم بعض الاذكياء الغموض بشكل متعمد لانه يترك للطرف الاخر مهمة تضخيم الخطر نفسه. لما ما تعرف معلومات على خصمك تقوم انت تشعر بتهديد انه يكون قد يكون عنده أسلحة ويكون عنده أساليب ويكون عنده ذكاء فتاك وأنه ممكن راح يقضي عليك، ولهذا دائما ينصحون بالغموض، اقضوا حوائجكم بالكتمان. لكن المسألة أيضا يجب أن لا تترك للإفراط، لأن الإفراط في هذا الأسلوب يفسد العلاقات ويزعزع الثقة. يعني اللي يشتغل تحت تهديد دائم هذا ما راح ينشغل إخواني بالإبداع وبالإنجاز وبتطوير العمل. أنا إذا أشتغل في دائرة أو أشتغل في مطعم أو أشتغل في مخبز أو أشتغل في مول وأنا دائما أحس بالتهديد بالطرد، بالتهديد من السوبرفايزر، بالتهديد من أبو الآنة، أنا راح أنشغل إن شلون أخلص روحي، أنشغل بالنجاة لا أنشغل بالإبداع، صح لو لا؟ أنشغل بالخضوع، ما أتعلم المسؤولية. هذا يزعزع الثقة. هذا الابن اللي انت دائما تهدده هذا ما راح تكون عنده شخصية، هذا يريد يخلص منك. لذلك يفرق الناضجون بين التحذير المشروع والتهويل القاهر، لان التحذير المشروع يحمي، نعم يحمي الحدود بينك وبين الاخر، لكن التهويل القاهر هذا يصنع خصومة، يصنع اعداء كثيرين. ولهذا في العلاقات الشخصية نقدر نقول إنه تهديد الوالدين بحرمان الأبناء من المصروف أو من الطلعة ويصدقائهم أو من الروحة للمول أو الأنشطة المفضلة، هاي وسيلة شائعة حتى يفرضون الانضباط. وبالحياة المهنية أيضا قد يهدد المدير بتقليص الرواتب، أغيبك، ما رقيك، حتى يمنع الموظفين من أن يقدمون شكوى، أو مثلا يمنع الموظفين أن يبدون أي نوع هو يعتبر تمرد، بس هو قد يعتبر محاولة من الموظف أن يبدع خارج السياقات. مثل ما ممكن أن نعتبر التهديد أنه إذا طلع مثلا معلومات سرية بين الشركاء هذا مثال على التلاعب النفسي حتى يضغطون على الطرف الآخر حتى يحققون مكاسب إضافية.

0: وأنا أشوف يعني إذا يتفق وياي المستمع الكريم أنه كل ما يقوم به الإنسان من حيل تهديد أو تخويف هي في الأصل مدفوعة برغبة بالغة الوضوح في السيطرة أو الخوف من الفقدان، فقدان السيطرة، وربما حتى التعويض أيضا، تعويض عن نقص أو هشاشة داخلية. لأن مو كل اللي يزأر هذا أسد حقيقة، ولا كل اللي يطير هذا بالضرورة يكون صقر أو نسر جارح. بعض الصياح وبعض الصريخ يكون على قدر المعاناة، على قدر الألم. تلقى ناس تزعجك وتهددك، لأن التهديد أيضا مو بالضرورة أن يكون تهديد لفظي، حتى يكون ممكن تهديد رمزي، لأن هي منغاضة منك، غيرانة، أو تريد تأثر على حياتك، على مشوارك بأي طريقة ممكنة. وبنفس الوقت التهديد الفعال هو التهديد القابل للتنفيذ، واللي يخسر على أثر المتلقي شيء ضروري يهمه، ولا بد أن يكون واضح التهديد، لا بد أن يكون مباشر، كما أنه يجب أن يكون حاضر في التوقيت الصحيح. أحيانا التهديد مهم للعدو، التهديد مهم، نعم، ليش لا؟ إذن هو جزء، يعني التهديد أيضا نقدر نأخذه حتى للمحور الأول، أنه هو جزء من تكتيكات المواجهة، لكن يجب أن يؤخذ على محمل الجد قبل فوات الأوان. نعم، يطلق التهديد حتى يتشكل واقع جديد يقود في كثير من الأحيان إلى نتائج غير متوقعة، ولهذا في النهاية يبقى الخوف أداة خطرة قد تردع خصما أو قد تضبط سلوكا، لكنها أيضا تستخدم وتستعمل بلا حكمة، راح تترك مشاكل، تترك ندوب عميقة لا تندمل. التهديد مرات يفرض حالة من الصمت أو حالة من القهر مثل ما قلنا في بداية المحور. وما يبنى على الخوف وعلى الرهبة غالبا ما ينهار عندما تحل أول لحظة يشعر فيها المرء بالأمان النفسي. لا تربون ولدكم على أن تهددوهم، لا تبنون علاقتكم مع الشريك، مع زملائكم، مع أنفسكم. أكو ناس حتى مع أنفسهم يهددوها. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن آليات التهديد، ونرجع لكم في مجاز حياكم الله.
1: التهديد لا يكون فعالا لمجرد أنه يلوح بعقوبة قاسية، قوته تنبع من قابليته للتصديق. ينجح التهديد عندما يقتنع الطرف الآخر بأن صاحبه قادر على تنفيذه ومستعد لتحمل كلفته، وأن التراجع أمامه أقل ضررا من تحديه. لذلك تتحد قوته بالأدلة التي تجعل العقوبة واقعية: القدرة والنية والظروف التي تسمح بالتنفيذ. تظهر هذه القاعدة بوضوح في العلاقات الدولية من خلال مفهوم الردع. فالردع يعني إقناع الخصم بأن كلفة الفعل ستكون مرتفعة، وأن هذا الإعلان يستند إلى قدرة حقيقية وليس إلى خدعة فارغة. في أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، رفعت الولايات المتحدة مستوى الضغط العسكري والسياسي على الاتحاد السوفيتي بعد اكتشاف الصواريخ السوفيتية في كوبا، ووصلت القوات الأمريكية إلى حالة دافاكون 2، وهي أعلى درجة تأهب نووي في تاريخ الولايات المتحدة. جعل هذا التصعيد التهديد الأمريكي يبدو قابلا للتنفيذ، فانتهت الأزمة بسحب الصواريخ السوفيتية ضمن تسوية تضمنت أيضا تعهدا أمريكيا بعدم غزو كوبا وسحب صواريخ جوبيتير الأمريكية من تركيا لاحقا. وينطبق المبدأ ذاته على التهديد في الحياة النفسية. قد يدفع الإحساس بالتهديد الإنسان إلى تنشيط دافعيته والسعي نحو هدفه، خصوصا عندما يعتقد أنه يمتلك موارد أو استراتيجيات للتعامل مع الموقف. يصبح التهديد محفزا عندما يكون قابلا للتصديق، أي عندما يرى الشخص أن الخطر حقيقي وأن لديه في الوقت نفسه قدرة واقعية على تجنبه أو مواجهته. أما الخطر المبالغ فيه أو غياب وسائل التعامل معه، فقد يحولان التهديد إلى مصدر للعجز بدلا من أن يكون حافزا للفعل. وتفسر الفكرة نفسها اختلاف استجابات الناس لتهديد الذات. تشير الدراسات إلى أن التهديد قد يدفع بعض الأشخاص إلى تجنب المواجهة، بينما يدفع آخرين إلى زيادة السعي والاقتراب من الهدف. العامل الحاسم يتمثل في مدى تصديق الشخص أنه قادر على التحكم في نتائجه، فإذا بدا الفشل محتملاً وبدا النجاح ممكناً بفضل مهارات أو موارد محددة، قد يتحول التهديد إلى دافع. أما إذا بدا الفشل حتمياً فقد يفقد التهديد قدرته التحفيزية ويؤدي إلى الانسحاب. لهذا يستطيع الإنسان أحياناً أن يهدد نفسه بفعالية، فعندما يضع موعداً نهائياً صارماً أو يعلن أمام الآخرين التزاماً يصعب التراجع عنه، أو يتخيل بوضوحاً ما سيخسره إذا استمر في التأجيل، فإنه يصنع تهديداً يصدقه هو نفسه. يعتمد نجاح هذه الطريقة على واقعية الخسارة المتوقعة وقابلية الالتزام للمتابعة وإمكان تحقيق الهدف.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير وتكلمنا عن المحور كثيرا. أنا أريد أختم بهذا الاقتباس للمفكر الفرنسي جيل دولوز، وهو في موضوع آخر يقول: ليس للناس من سحر حقيقي إلا ما يستمدونه من ضرب من الجنون الكامن في أعماقهم، وتلك حقيقة من أعسر الحقائق فهما. فمكمن الجاذبية في الإنسان ليس فيما يبدو فيه من انتظام واتزان، بل في ذلك الجانب الذي يفلت فيه قليلا من أحكام السيطرة على نفسه، وفي تلك المنطقة التي لا يعود فيها على يقين تام من موضعه أو مما هو عليه. وليس معنى ذلك أنه ينهار أو يتداعى، بل على العكس، إن الأمر يتعلق بأناس لا ينهارون. غير أنك إذا لم تلمح في أحدهم ذلك الجذر الخفي أو تلك الذرة الدقيقة من الجنون، فلن يكون في وسعك أن تحبه حقا. فنحن جميعا على نحو ما نمس أطراف الجنون، وأحسب أو لعلي أرجو أن موضع الجنون الخاص بكل إنسان هو بالذات النبع الذي يتفجر منه سحره الفريد. وأرجو أن لا نفهم الجنون هنا الإخبال المتعارف فيه. الجنون هو كل خروج عن السياق، كل تفكير خارج الصندوق، كل فكرة إبداعية، كل فكرة جمالية هي بنت الجنون، بنت الحالة من الخروج على الانتظام من أجل انتظام جديد لم يكن في الانتظام الأول. ما أدري إذا الجملة صعبة بس خطرت على بالي. ولهذا علينا دائما أن نتمرد، علينا دائما أن نكون مجانين في أفكارنا، في سلوكياتنا، في الطريقة التي نعيش بها الحياة، نثور على السياقات التقليدية والرتيبة في كل شيء، بدءا باختيارنا لقميص اليوم اللي نطلع به، وعلاقتنا مع أولادنا، وعلاقتنا مع جارنا، وعلاقتنا مع حاجياتنا. القلم ما أدري إذا تستخدمون بعد قلم لو، والكرسي اللي أجلس عليه، والسيارة اللي تقلني. تعامل مع الحياة بطريقة خارجة عن التوقع، راح نكتسب أفق وتجربة مضافة لحياتنا. طبعا هذا طبقة واحد، لير واحد من الجنون. الجنون بي كثير من الليارات، فاليوم إن شاء الله نأخذ كمحور. إذا أحبتي الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا ونافعا، وأن كن أكون خفيف ظل عليكم. ما حكينا شوي حكي زايد، عذروني إذا شوية كنت حماسي في بعض اللحظات، ألتمس منكم العذر لأي خطأ. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. حاب أسلم قبل لا أقول ثم لا، حاب أسلم على مستمعنا الأول في السويد، الشاعر جدا العراقي جدا إبراهيم عبد الملك. إن شاء الله تكون بخير برهوم حبيبي، بواساتنا الليلة. أسلم على كل أحبة مجاز وأصدقائهم في كل مكان، حتى نلتقي في لقاء قريب قادم. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
5: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: شايف يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الجعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
1: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

لا تذب روحك، تذب روحك على أول قطار. وين رايح وانت ما عندك هدف؟ لا تذب روحك على أول قطار. وين رايح وانت ما عندك هدف؟ لا تطر بالغربة ميدان الضياع، ولا تقلي بغير دارك تستريح. السفينة بلاية تسكين الشراع تصرخ وكأنها تصيح وما تصيح. ولا تقلي النجمة ما تحتاج قاع، لو انت توازب حضن منشها تطيح.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري، صلاح التميمي في التنسيق والمتابعة، علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت وعبر الصورة.

0: بناري والسعراي والسعراي ولك ولجلك أرخص تساوي يا أبويا ولجلك ولجلك أرخص تساوي والسعراي والسعراي والسعراي ولك عاشر لعدو عاقل والله يا عاشر لي يا عاشر لي عدو عاقل والسعراي والسعراي أنا عاشر لي عدو عاقل والسعراي والسعراي ولا جاهل صديقي يخون بيه
1: واحدة من مفارقات بلدنا الحبيب أنه اللي كانوا مناضلين ومناهضين ومناهضين أي لأي نظام، لنظام قاسي وصارم ودكتاتوري، يعني شاعر بزمن الفقر والجوع وكل شيء ما عنده لا سند ولا حائط ولا حزبي ولا أحد، ويكتب قصائد لاذعة في ذلك الوقت. تخيلوا هاشم العربي من قد ما إنسان وخلوق، هو ما يحب الضوء يبدو لي هكذا. يعني حتى أنا أتذكر يعني لقاءاتنا عبر المهرجانات، عبر أنا مسوي له حلقة قديمة بالمناسبة، يعني مع الأسف ما هي ما موجودة في بال 2008 2009. عموما هذا الهاشم العربي الله يرحمه، سمير صبيح متأثر به، الأسماء الكبيرة تحفظ له الشعر، فهكذا. ولكن احنا في زمن الترندات، يعني اذا مو ترند فما حد يباوع لك. يعني هو هاي السنوات الاخيرة مريض، وكل شعراء كربلاء والمحبين كانوا يداعوا له ويسألوا له المؤسسات ويسألوا له الجهات الحكومية، يا بلحقوه هذا هاشم العربي، هذا قدم ما قدم للبلد. ما حد التفت له، وعاش أيام طويلة بصراحة مع المرض، والحمد لله يعني البارحة توفى ارتاح، خلوه يرتاح هذا الرجل. اللي شلون بلشت بيها أنا، هاي واحدة من القصائد القديمة، أول ما بلشنا نكتب شعر كنت حافظها له، إنه يقول له لا تذب روحك على أول قطار، وين رايح وأنت ما عندك هدف، ولا تقول لي الليل يطلق بالنهار، مو طبيب النار للجرح سعف.
2: هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد، هذا الليل وانت بكل حالاتك جيت متنمر عشق شايل خلق صياد ومحمل قصايد واحنا بول بيه، ولك يا هل قال لك ما جيت شا هذا الضوء اش مجس رصوب البيت والصحة الوريد وش فرط الرمان وياه اللي ترس جف دمعتي شكليت، يا هل قال لك ما جيت يا غرنوك شعري وجنح شايل هور، يا هل قال أكثر منك تمنيت، ازعل يوم وافرح يوم ومليني بكثر حسنك حزن وهموم، وبتفاحة أرجع بسرت فرحان وأنا من عدن عن شوفتك مطرود، أوه هلا يل دمي من دمك والأحماق وغير ما أوقف دونك والأحماك على قلبي منحط طنك والأحماك أحسن ثوبك من بعدك علي.
1: الله، البارحة أنا نزلت له رثاء للراحل هاشم العربي أبو أحمد الله يرحمه ببيت يقول أنا ابن السلف وكذا والبرد والبني والخريط، فهو يسألوني بخصوص النساء هالشكل مرات يكتبون يعلقون شنو الخريط، وكنت يعني هذا الفقير وروحه عزيزة بعد شلون يصف الأشياء، يقول أنا ابن السلف والبني والخريط وبيام الفقر بيدم عشر بتوت. عموما الله يرحم هذا الرجل الطيب الشاعر الكبير، الرحمة والنور والسلام الأبدي على روحه. عموما خلونا نبلش بفقرات برنامج البنفسج. راح نبلش بموضوع، ومن خلال موضوع نعرج على فقراتنا تبعا. راح نتحدث عن دواليب الزمان، الظروف اللي تخليك تحتاز الرذيل، تحتاز الموخوش، تحتاز اللاش. هذه المفردات كلها من تاخذك الدنيا تخليك تدق باب شخص انت ما مفكر تمر من بابه. صعبة، كلش صعبة. هذا الموضوع راح نتناوله، ومحضر لكم عليه مجموعة أبيات وقصائد وتفاصيل ومواقف أرخوها الشعراء من خلال حضورهم الطاغي على مستوى الموقف والقصيدة.

نحكي بموضوعنا لهذا اليوم. أهلنا يقولون أحيانا تجبرك الظروف تقول للحصين نخيتك يا ذيب. أحيانا الظروف تجبرك تقول للحصين شو تقول له؟ تقول له نخيتك يا ذيب. هذا الكلام ثقيل على الناس الشايفة وعايفة، على كبار النفس، على اللي روحهم عزيزة، على اللي ما يمر الهوى على خشمهم، الناس اللي محترمة نفسها، الناس اللي مكتفية بما عدها وتمد رجليها على قد غطاها ومحترمة نفسها. هذا عزيز النفس ينطبق عليه هذا الكلام. بالله هسه المتلون واللي يومية عنده ماما ودادة ويومية عنده بابا جديد ويومية عنده تاج راس، هذا ما يشمل الكلام. جاء نتحدث عن عزيز النفس اللي صعب عليه بيوم من الأيام يدق باب ما كان يتمنى يفوت من يمه. هاي ثقيلة. أكو ناس أراذل في حياتنا غصبا علينا، مرات الوظيفة تجبرك عليهم، ومرات المدينة، ومرات الظروف، ومرات الواقع السياسي، ومرات الواقع الاقتصادي، ومرة يصير بطريقك يومية. خلاص هي الحياة هكذا. قدرتك، القدرة البشرية أنه قد تتحمل حتى تكون إنسان نظيف رغم كل هذه المنغصات اللي بحياتك. عموما هذا الموضوع بالمناسبة هو يتناولوا الشعراء الشعبيين. مثلا في الدارمي، واحد من دارمياتنا القديمة يقول يل تنشد على الحال هذا أنا حالي، أرعب حلالي كان يرعب حلالي. باوع وين واصل بيه الحال؟ هذا خلاص واصل إلى مرحلة هسه أنه صاير راعي عد الراعي مالته. هذا مؤلم الموضوع. وهذا على فكرة كبيت مهم وأنا مجسده في أكثر من حلقة، بيت عبد الله الحاشي الله يرحمه، بيت لقضاء الحي. يا صاحب شوف عودي ذبل وسفه، إلى قصة بالمناسبة وأنا حاكيها. يا صاحب شوف عودي ذبل وسفه بسبب تامر علينا انذال وسفه. الدنيا ما عليها بعد وسفه، بدت بهل الكرامة تخون هي. فأحيانا تجبرك الظروف تقول للحصيني تقول لنا خيتك يا ذيب، جبت غوجي عليه اللك الطلاب.

جبد غوجي عليه لك الطلاب والظعن مدبر وانا بجفاه طلاب. جبد غوجي عليه لك الطلاب الظعن مدبر وانا بجفاه طلاب. زماني ذبني على الجبحين طلاب والنوال اكشر يا لاه انغر علي. بعض ظروف وين توديك هي هاي، احيانا تجبرك الظروف وتقول للحصيني شو تقول له نخيتك يا ذيب. انا شو اقول؟ اقول الله لا يجيب الظروف، الله لا يجيب الظروف اللي تخليني اقول للحصيني نخيتك يا ذيب. وهذه يجسدها السيد قاسم الياسري محبة للديوانية وهلها، يقول الله لا خلاك تحتاز الرذيل ولا تجلب قرصته المثلومة، قلبي بيته موش طردية بخيل ومن تسير يطلع من هدومه.

حسن بريسة من الأسماء الثقيلة بالتسعينيات، كان له جمهور غفير لحد الآن جمهوره، ولكن حتما أكو ناس تريد تحترم نفسها. يعني التحولات اللي تمر على البشر ما عندهم هذه الإمكانية أنه يوميا يتحول ويوميا يواكب، فينسحب وينزوي. أتمنى له الصحة والعافية والإبداع الدائم. أنا قبل لا أنتقل للفقرة الثانية، بما نتحدث عن عزة النفس واللي الظروف اللي تجبرك تخليك تدق باب فلان وفلان وهي مو الأبواب الحقيقية، جبالي الشاعر الشيخ الجليل، واحد من واجهات الفرات الأوسط، الشيخ يوسف جار الله، أنا حاكيها بس اجى وقتها الآن هي الشكل حتى موثقها. يعني يوسف جار الله عند أبيات ما ينشق لها غبار، هو اللي يقول خل نفسك بعز دوم بالك تذلها، ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها. بيت بسيط بس عميق ومهم وراسخ في الوجدان، وأصبح مثله. ترى مو أي واحد يقول كلامه يتحول إلى مثل دارج، أراد له واحد بمصلحة بممارسة حياتية يحيل الكلام الطبيعي ويعيد إنتاجه ويقدمه كمعادلات إنسانية تصلح لكل زمان ومكان. هذا يوسف جار الله. في يوم من الأيام وهو انزوى، كان صاحب ديوان وملقى وجاهه وديوان عامر، شحت به الظروف فانزوى، اختفى من الناس، اختفى. في يوم من الأيام واحدة من جاراته، مرة عجوز، فقدته، اخذت له صحن. الصحن اللي يسمونه أهلنا اللي توديه للجار يسمونه جدح النوال، من ما تناله الأشياء، يعني هذا القدح هو نفسه، فالزايد يلمونه يحطونه به ويودونه. فقال واحد من الأبيات العظيمة يقول جدح النوال الجاك يا روحي رديه، ليش؟ خافن هل يشحون وتعود عليه.

زين والله الإيقاعات اشتغلت ما اليوم الخميس هاي استدعيتني هسه. عموما راح احكي ايضا محطة اخرى من محطات البنفسج في الوان شعرية، راح احكي عن ظاهرة لها علاقة بسرقة الشعر. الشعر همين باق اي كلش ينباق، ينباق حال حال الاشياء اللي تنسرق، حال حال الاشياء الثمينة، الاشياء الثمينة تنسرق، هي هاي باختصار. طبعا هذا الموضوع انا ما عاده ولا احتاج اعده من احكي عنه، يعني ما احتاج اتفكر واروح اقرا واجيب وهذا، لان انا عايشه صار لي سنين طويله. الاشياء الثمينه تنباك، الشعر، الفلسفه، الروايه، القصه، السينما، السيناريو، المسرحيه، هذا كله ينباك ينباك ينباك. شلون ينباك؟ اكو ناس وياك بالوسط يشوف شيء يلمع قدامه تدني نفسه عليه فيجي يتقرب من عنده، شي يسوي له. طبعا بالمحطة الأولى واحدة من يعني أغبى السرقات إنه يبوقه مباشرة، يجيبه ويحطه ويسوي بمالاته، فيقولوا له مال فلان وينفضح، بس ما يهمه لأن نفسه دنية كلش. أكو بوقة ثانية، نوع آخر من السرقات، إنه أكو واحد يعرف يبني، يأخذ البيت فيرممه، يحط له منه أنا مدري شنو، يحط له طابوقة جواهي، يشيل السقف مالته، يحط له بواري، يعني يعيد تشكيل البيت. بس هو مال من؟ هو واضح عنده أهل المصلحة، يقولون ترى هاي الدرة مالت فلان، فلان باكها. بالمقابل أكو نوعين من الشعراء، شاعر ما يهتم، ما يهتم، يقول خليهم خيبوقون، أنا عندي هواي وراح ينفضحون بيوم من الايام ويرجع لي ذني، فما يحكي. واكو لا نوع اخر بعدك، ما حتى لو توارد، حتى لو مو سرقه، هيك لو مار من يمه بالصدفه يقلب الدنيا، هذا شويه ما عنده هواي للامانه. هسه هي اخو مو احكام مطلقه، ولكن انا جاي اناقش الموضوع. عموما عبد الحسين الحلفي في يوم من الايام الله يرحمه، لان دورتها ما لقيتها، بس انا اتذكرها من ذاكرتي، فأني أسأله أقول له فلان ترى جاي يبوق من عندك، جاي قلدك بالضبط كذا ما أدري شنو، فهو كتب بوقتها ومضى، بدايتها كلها مو براسي، بس ما معناها كذا تبوق الشعر، كذا يتبوق الشعر، بس أنت كلش غبي، تبوق الفقر من فقر، هكذا يعتقد عبد الحسين الحلفي. سمير صبيح الله يرحمه نوه لهذا الموضوع، يقول مو ذاك الصبغ بس هن مصبوغات، ما عاين عليهم ذني مالاتي، هكذا يقول عليهم، يقول امد ايدي على صدري واقتل الفلاح واقول القاع بارت وانهي زرعاتي، ويسترسل لحد ما يقول اذبلهم قليل الروح بي تلوم، تخلص حنطتي طيرا حماماتي. بهذا الصدد اكو شاعر من الاهواز، شاعر اهوازي صاغ من العيار الثقيل اللي هو حجي لفت الاهوازي، هذا الرجل سمعت له هواي، يعني يحكيهن ما لا تهنى، موش كيف كان معدل مرتب، يعرف يلم الحكي، وعنده خط خاص به، عنده هضلة أو عنده هوسة يقول بيها أمويلاتي، وقلت ما هن أمويلاتي،

مولاتي عمي والله مالاتي ذني غير انا كاتبهن فيعرفهن يعرفهن اللي كاتبهن فمن يمرن حتى لو مبوشايات لابسات عبايه يندلهن الشاعر يقول مويلاتي وقلت ماهن مويلاتي خلصيت الزلم يطلع بشيلاتي خيك شخون بيه مويلاتي وقلت ماهن مويلاتي خلصيت الزلم يطلع بشيلاتي راميهن قبل واعرف في شيقاتي هكبوش اطلع صيتك بيها

قد جميل. هسا أنا اليوم هواي انبهرت بأشياء وياهاي مو من طباع مو من طبيعتي، ولكن أكو أشياء بصراحة تستحق أني انبهر بها. صوت لا يتكرر، ضاحل هوازي. خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسية عفوا وزين العراق 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

0: بلشت في بداية الحلقة باستذكار سريع ربما لا يليق بحجم الشاعر الله يرحمه هاشم العربي، واحد من الأصوات الرائدة، ربما آخر الكبار، تحديدا آخر الكبار اللي يمتلك حضور وبصمة، يعني هواي تفاصيل. هاشم كتب في نهاية الثمانينيات وانحسب على جيل بداية التسعينيات، لأن احنا بالتسعين عندنا جيلين، هاي معلومة قد تخفى عن البعض. جيل بداية التسعينيات سمير صبيح ورحيم وحمزة وهاشم ومحمد الغريب والقائمة تطول، وجيل التسعينيات وجيل منتصف التسعينيات، يعني جيل صباح الهلالي وعبد الحسين الحلفي وناء المظفر والقائمة تطول، ما أرد أذكر أسماء. فهذا وعد من عندي أنه في قادم الأيام نعد ملف كامل عن هاشم العربي بما يستحق، حتى اللي بعيد عن الشعر راح يعرف أنه إذا تجربة لا تتكرر على مستوى الشعر. ليش ما حضرت بقوة؟ لأن محترم نفسه، لأن قاعد ببيتهم، قاعد ببيتهم، وحتى من تمرض، لأن مو ترند، ما رقضت عليه لا الناس ولا الفضائيات ولا المسؤولين، في حين كربلاء مدينة ثرية، وأنا أعرف شنو جاي أقول، ثرية يعني 100 جهة تقدر ترعى هاشم، وبصراحة ما حد رعاه لحد ما غادر وهو ما عنده شبر، ما عنده أي. أنا بلشت بيها، وينها هاي كانت قدامي، يقول من مثل عنده وطن هل قد عزيز عليه، ينطي حياته ثمن وترابه ما ينطي. الناس عندها وطن، بس أنا الوطن إلها سكن، بس أنا شايل قلب والوطن ساكن بي، هكذا هذا الفقير اللي هكذا يحبون أوطانهم. عموما كان يتمنى أنه من يموت يريد نورس يصير يغطي الظل مالته، يغطي التابوت، وأعتقد أنه محبة الناس ومحبة الفقراء له حققت له هذه الأمنية.
1: تدري اشتهي لما يجين الموت، اريد من النوار صغير على التابوت. تدرش اشتهي لما يجين الموت، اريد من النوار الصغيمة على التابوت، ومن خد الورد كون الجفن منسوج، وبلذة البوسة يبوق روح الموت. انا الزاحف على عيوني على شوك الطيب.
2: تدرش اشتهي
1: الدلل ابود، ولك الكثير من الود
2: يا عم.
1: تدريش اشتهي لمن يجيني الموت، اريد من النوارس غيم على التابوت، ومن خد الورد كون الجفن منسوج، وبلذة القبلة يبوق روح الموت. انا الزاحف على عيوني على شوك الطيف، انا الزاحف على عيوني على شوك الطيف، مكاسر الهمسة وبصرخة البسكوت. ما حد الأفق نظراتي للمجهول، وبشر ولا رجع غواص عن ياخوذ. أنا ابن السلف والبني والخريط، وبيام الفقر بيد أم عشر. ما حد الأفق نظراتي للمجهول، وبشر ولا رجع غواص عن ياقوت. أنا بالسلف والبني والخريط، وبيام الفقر بيد ام عشرة بتوت. يدقاق التنك حفلة بزحل على عود،
2: كم
1: يا قمر يا قلقري يا حوت. بتهوفن يخلص عمره بالإيجار، وترقص الملاعب عشرة بيوت.

الأرض تحت بمرض مثل الأمراض الأشجار سكتة والوجع سكتة والوجع.

0: شو نسوي هسه؟ خلوا نروح إلى فقرة من فقرات البرنامج تجربة شاعر. في تجربة شاعر أردبقى في مدينة البصرة، صار لي كم يوم مسلطن على لقاء بودكاست مؤخرا مع الشاعر نائل المظفر. نائل المظفر يعرفون أهل المصلحة شنو من تقول نائل المظفر، بحيث لقبوه يستحق هذا اللقب، سموه إمبراطور الشعر الشعبي العراقي في مدينة بيها عبد الحسين الحلفي الله يرحمه، بيها رعد الأزرق الله يرحمه، بيها يوسف حسن، بيها علاء عسكر، بيها أسماء كبيرة. يعني هسه أنا ما آسف إذا أستمر لازم أبقى عدد جيل التسعينيات ونوب عبر على الأجيال اللاحقة اللي بيها أسماء أيضا مهمة وعظيمة، لكن نائل تجربة لا تتكرر. يعني بصراحة شاعر من العيار الثقيل. واحدة من الأشياء مثلا، أنا بالمناسبة أنا جاي أحكي عن صديق عايش وياه، يعني ما أروح أسرج وأدور وأسأل، فهكذا من بديهياتي. يعني نائل كنا نقول عنه ذا البيت يصيغه، بعد لحد يصيغ البيت ورا نائل، الطيل فكرة نفسها لأي شاعر قل له صيغه خلاص هو نائل، يعني النجار الأمهر بهذا الموضوع، يشتغل منه ومنه خلاص، بعد ما يتركب بغير طريقة. انت باء يوصف الإمام علي قل له انت باء البسملة ولو ما قروك تصير سم الله الرحمن الرحيم. فهكذا هذا إمبراطورنا. نائل كتب قصائد توقعتها مرحلية وانقالت بوقتها، مثلا قصيدة المدارس، عن يحكي عن عائلة يسكنون مجموعة عوائل نسعة من الفاو، حطوهم وين؟ بمدارس، يمكن بالجمعيات، هنا كانت بيتنا سابقا، فكتب عنهم. ف يعني مفاجأة انه اسمعها هسه، انا حافظها كنت القصيدة، اسمعها هسه كانها احداث هسه، الفقراء الاذية الضيم وكل الاشياء. كتب قصيدة في ذلك الوقت يتحدث بيها عن التطور، يقول أنا ضد هذا التطور، كانت استشراف، كانت تنبؤ، يستشرف المستقبل نائل، يتحدث عن التطور اللي ما يريده، اللي يتحول إلى قذائف وتموت الناس، ويتحول إلى ليزر يشوه الكذا. وكتب قصيدة ما إحساسك، اللي صحفي تحكي وياه صحفية، وما إحساسك الطق بالقع، آسف على التوصيف، مو قصيدة. فذني كتبهن في وقت كان حصار ومرحلة، فكان يجسد المرحلة. ولكن العجيب الغريب وهو يقراهن هسه باللقاء الجديد، كانهن الآن اشتغلن وكلهن شعر، كلهن شعر، ينسفن شعر. عموما اليوم في تجربة شاعر، خلونا نوقف ويا العزيز الحبيب نائل المظفر.
1: لأنك بالتزامك مو منهلك، أخاف الشيل ذنبي، مو من أهلك من بجدي يحبك، مو من أهلك من بجدي يحبك من عشرتك، أو تمنى يصير أصبع من عشرتك، وأنا شكضيت خايف من عشرتك، قعد بسنين عشرتنا وهي جروح، وحس ويا النفس يطلع وهج روح، وأخيرا قلت لي ودعني
2: وهجر
1: روح، أروح وين ما أقدر، هوا أنت وأنا المهان من أجلك، هوا أنت إلي بدنياي شي واحد هو أنت، وحرت بين أنت ركت وانت بعت، أنا الونية والون وانت بعت، ما باعك حبيبك وانت بعت، حبيبك باع عمره واشترك بي، وحزن قلبه على حزنك واشترك بي، وبعد شد وزقلبي
2: واشترك
1: بي، جبل حبه وتقلقل لانت قلبي، ويا دنيا اش ما دفعتي لانت قلبي، واذا تنساي قلبي
2: لانت قلبي
1: ولا ريدك بعد، وبصدر حملك وحبيبي شلون تروى بصدر حملك، اذا حملك يتعبك صدر حملك إلي، وروحي الأرض وش قد دولها، وتداوي الداء لو بالمخ دولها، بس العين ما يصلح دولها، دواها العين خلها من تقربي،
2: وتصب كل ما تشوفك من تقربي ولك شي يصير حبك
3: من تقربي
2: من تقربي وتحبني انت يقين بصدري مو شك ألف شوك السكوت بصدري مو شك انذبح قلبي وتشلّى بصدر مو شك وعرف ما حد يدفن وشي يدفن شي وعقب صدر المواقد شي دفن شي كفر من رسم غيرك
3: شي
2: شي دفن شي وظن للجنة يدخل من يرسمه وحبيبك يمسح اسمه من يرسمك بسمك حب جمالك من يرسمك وانا الليل بعيونك شفتك احلى او شفت شمس الاصيل وشفتك احلى العسل من ضقت قلك شفتك احلى اذا لو من شفاهك بستكشف اذا انت المات يعدل بس تكشف اشتظن حبك يضعفك بس تكشف وعلي تخفي اهتمامك واكتراثك نسيت الحب الاول واكتراثك صدق ينسى تراثه هالسجيلك او تشوف سواج عيني هالسجيلك ونادي وما تقلي هالسجيلك صحت لك يا وصارت كبريائي واذا رأيت بالشر كبريائي حبيبي شلون تجرح كبريائي وتذلني قبال كل ناسك وناسي وبقيت بصحرة شاتلني وناسي ناس تقول لا تسكت وناسي لي أن كلش مذلت لا قتلهم وجبل حب المقدس لا قتلهم قالوا حيل ذلك لا قتلهم عناية احتاج قلبه وجاي عاني وخفيتش كثر منك جاي عاني تمرمرني من زورك جاي عاني شكثر ندمان شي بيتك عتبت وعرفني الباب من دكت وعتبت عتاب وياك شي حبك عتبت قلب شلون يمهم وكسرت أسير وذل شجالك وكسرت قبل كانت أسرتك وكسرت أسرتك هسه سمتني الضحية
3: الله

0: استمعنا إلى هذا الزنجيل من الأبوذية للشاعر العراقي الكبير البصراوي نائل المظفر. إن شاء الله في حلقات قادمة نستعرض له قصائد حتى والله أهل الشعر والمصلحة متابعينه وحافظينه، ولكن أنا أحكي بالعموم لأن أكو عنده درر نستكشفها تباعا. انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا طيلة الساعة الماضية، شكرا لأصدقائنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والله جاي تكحلون عيوننا بتعليقاتكم بهذا التواصل، بمشاركة الأشياء اللي نقدمها، بأسئلتكم، بإضافاتكم، كلها محط تقدير واعتزاز. شكر موصول لعمار مشتاق مخرجنا المتألق دائما، ومنورنا اليوم صلاح التميمي في الإخراج الصوري والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا عمار مشتاق.
1: هيجك أكثر وصلني كتاب من خلي ومن أهلي، قريته وصفدة مع عيني من أهلي، يا دنيا انت الحرمتيني من أهلي، سكنت الغرب من غيري.

0: شايف يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.

0: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية اخرى.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

لو كان مخرج عنده فكرة الفيلم، كاتب عنده قصة يريد يحكيها، ممثل يريد يجسد شخصية ممكن تزعج البعض، بس قبل لا يبدي التصوير أكو سؤال: هل مسموح نحكي بهذا الموضوع؟ فإذا كان الجواب لا، من قرر هذا الشيء ممنوع؟ هل الدولة؟ الدين؟ المجتمع؟ الجمهور؟ لو شركات الإنتاج ورأس المال؟ السينما من الأساس هي فن قائم على حرية التعبير، بس الحرية مو دائما مطلقة. من بدايات السينما كان دائما أكو حدود يحاول صانع الفيلم يتجاوزها، ورقيب يحاول يمنع تجاوز هاي الحدود. أحيانا الرقابة تكون واضحة، فيلم ينمنع، مشهد ينحذف، حوار يتغير، وأحيانا تكون أخطر من يعرف المخرج مسبقا شنو ممكن يسبب له هذا الموضوع من مشكلة فيقرر ما يصور الفيلم أصلا. بحلقة اليوم راح نسأل شنو هي الرقابة أصلا، ومنو يملك الحق يحدد حدود الحرية السينما. راح نشوف شلون هوليوود حاولت تفرض حدودها على الأفلام، وشلون المخرجين تحايلوا على هاي الحدود، وشنو يصير للسينما من تتناول مواضيع السياسة والدين والمجتمع. وبالنهاية راح ننتقل للفيلم الألماني حياة الآخرين ونراجع أهم تفاصيله. هذا أحمد الزبيدي يحييكم في حلقة جديدة من برنامج سينما تايم برفقة الزميل المخرج مصطفى نزار، فكونوا معنا بعد هذا الفاصل.

المحور الأول، السينما والرقابة، من يضع حدود الحرية؟ قبل لا نبدي بالتفاصيل لازم نعرف شنو المقصود بالرقابة السينمائية. الرقابة هي تدخل بمحتوى الفيلم قبل عرضه أو بعده بهدف حذف أو تعديل مشهد أو حوار أو فكرة أو حتى منع الفيلم بالكامل من العرض لأن جهة معينة تشوف أنه هذا المحتوى غير مقبول وفق معايير معينة، سواء سياسية، دينية، أخلاقية، اجتماعية أو قانونية. لكن الرقابة ما لها شكل واحد، ممكن تكون رقابة حكومية، يعني قرار رسمي

الفيلم مسبقا شنو يقدر يقول وشنو ما يقدر يقول. هل توجد حدود لحرية التعبير؟ إذا كانت السينما فن يقوم بالأساس على حرية التعبير، فهل هاي الحرية مطلقة؟ من جانب المفروض الفنان يحتاج الحرية حتى يقدر يتناول الأفكار والقضايا اللي يريدها حتى لو كانت صادمة أو غير مريحة للمتلقي، والسينما تحديداً عندها قدرة هائلة على طرح أسئلة عن كل نواحي الحياة. لذلك إذا فرضنا عليها حدود قاسية ممكن تتحول من وسيلة للتعبير إلى وسيلة بيد السلطة أو المجتمع وتفقد روحها وجماليتها. من جانب ثاني حرية التعبير مو مطلقة، لأن أكو محتوى ممكن يتحول إلى إساءة فعلية مثل التحريض على العنف، خطاب الكراهية، استغلال الأطفال، انتهاك حقوق الآخرين. وهنا تبدي المنطقة الرمادية، من يقرر وين تنتهي حرية التعبير وين يبدي دور الرقابة؟ الدولة، المجتمع، الفنان نفسه أو الجمهور؟

عندما قررت هوليوود أن تراقب نفسها. حتى ناخذ فكرة عن تاريخ الرقابة بالسينما، خلونا نرجع 100 سنة للوراء. بعشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي تعرضت هوليوود لضغوط اجتماعية ودينية وسياسية بسبب ما تم اعتباره محتوى غير أخلاقي ببعض الأفلام، وبسبب ازدياد المخاوف من تدخل الحكومة قررت صناعة السينما تنظم نفسها بنفسها، يعني تستبق الأحداث، لأنه تدخل الحكومي ووضع رقابة حكومية راح تكون له عواقب غير جيدة على الصناعة. عام 1930 تم وضع Motion Picture Production Code، واللي اشتهر لاحقا باسم هايز كود، نسبة إلى ويل هايز، شخصية اللي كانت تقود المنظمة المسؤولة عن تحسين صورة صناعة السينما بهوليوود ووضع ضوابط على محتواها. ويل هايز كان سياسي أمريكي وقيادي بصناعة السينما، تولى رئاسة ما يعرف بال Motion Picture Producers and Distribution of America، واللي صدر منها هايز كود كقانون مسؤول عن تنظيم الإنتاج السينمائي ووضع حدود رقابية واجب على المنتجين وصناع السينما الالتزام بيها. بدأ تطبيق هذا الكود فعليا عام 1934، ومن وقتها صار واجب على صناعة الأفلام الالتزام بمجموعة واسعة من القيود. يعني الحلو بالموضوع هوليوود ما انتظرت انه تجي الحكومة وتحدد لها شنو المسموح بتصويره وشنو الما مسموح، لكن قررت تخلي حدود لنفسها حتى تتجنب رقابة حكومية أشد. هايز كود أو قانون هايز، القانون كان واسع جدا، لكن نقدر نختصر أهم القيود بالعناوين التالية. أولا قيود الجنس والعلاقات، القانون كان شديد الحساسية تجاه العلاقات الجنسية خارج الزواج إذا تم إظهارها بصورة تخليها مقبولة، وغيرها من العلاقات مثل العلاقات المثلية، الحمل خارج الزواج، الإغراء الصريح والعري، وغيرها من الإيحاءات الجنسية المباشرة. حتى الطلاق والخلافات الزوجية كان يتم التعامل وياها بحذر شديد. القيد الآخر هو مواضيع الجريمة والمخدرات، القانون ما كان يمنع من عرض الجريمة، لكن يريد أن ما تظهر الجريمة كشيء مغري أو بطولي أو مربح. المجرم المفروض يعاقب بالنهاية، وما يصير الفيلم يوصل فكرة أنه الجريمة وسيلة للربح أو للنجاح. كذلك توجد قيود على تصوير تعاطي المخدرات أو تشجيعها. القيد الثالث الدين والعلاقات بين الأعراق، كان أكو تشدد تجاه تصوير رجال الدين والمؤسسات الدينية بطريقة قد تعتبر مسيئة، حساسية تجاه استخدام الألفاظ أو الصور المرتبطة بالمقدسات. والأهم تاريخيا أنه الكود كان يمنع تصوير بعض العلاقات العاطفية أو الجنسية بين أشخاص من أعراق مختلفة. وهنا ممكن نلاحظ بوضوح أنه الرقابة مو مثالية، لكن تعكس قيم المجتمع والتحيزات الموجودة به، لأن ذاك الوقت كانت هاي العنصرية من ثوابت المجتمع، والسينما تعكسها بالضرورة.

كيف تم التحايل على قانون هيز؟ المخرجين والكتاب تعلموا شلون يقولون الشيء اللي يردوه بشكل غير مباشر، يعني بدل ما تقول الشخصية الشيء بصراحة تقوله بطرق غير مباشرة، تخلي الصورة تتكلم أحيانا بدل الحوار الصريح. ممكن تستخدم نظرة، حركة، إضاءة، أو حتى قطع مفاجئ من مشهد إلى آخر. المهم تخلي المشاهد يفهم الفكرة حتى لو الفيلم ما قالها بصراحة. وهنا صارت لغة السينما نفسها وسيلة للالتفاف على القانون والرقابة. بمرور الوقت صار السينمائيين أكثر براعة باستخدام التلميح والاستعارة، وهاي مشكلة التحايل على القوانين بصورة عامة بكل نواحي الحياة مو فقط بالسينما. لذلك نشوف أنه القوانين الوضعية تتغير باستمرار، لأن الحياة هي أصلاً متغيرة فتستجد أمور تستوجب تشريعات جديدة، ومشاكل القوانين تظهر مو أثناء كتابتها على الوراق لكن من يتم تطبيقها على أرض الواقع، وحتى يتم معالجة الثغرات الموجودة بالقوانين واللي يتم استغلالها من المتحايلين على القانون بطرق معينة من دون أن يعتبر فعلهم خرق للقانون. لذلك تلجأ المؤسسات والدول والمجالس التشريعية لتحديث القوانين باستمرار لسد هاي الثغرات. عد الأسباب اللي ذكرناها بالإضافة إلى تغير المجتمع والسينما بمرور الوقت، صار استمرار النظام القديم غير مجدي. لذلك عام 1968 تم التخلي عن هيز كود واستبداله بنظام التصنيف العمري. تم تطوير هذا النظام بواسطة مؤسسة MPAA واللي تعرف اليوم باسم Motion Picture Association، والفرق الجوهري انه هيز كود كم محتوى الفيلم، لكن التصنيف العمري يبلغ الجمهور بطبيعة المحتوى وتحديد الفئة العمرية المناسبة إليه. التصنيفات الأساسية المستخدمة به هو حرف G يشير إلى أنه المحتوى مناسب لجميع الأعمار، PG يحتاج إلى توجيه الوالدين، PG-13 المحتوى قد لا يكون مناسب لمن هم دون سن 13، R من هم دون سن 17 يحتاجون إلى مرافق بالغ، NC-17 لا يسمح لمن هم دون سن 17 عاما بالمشاهدة. وهنا صار التحول، بدل أن تقول المؤسسة احذف هذا المشهد صارت تقول تقدر تحتفظ بالمشهد لكن الفيلم راح يحصل على تصنيف أعلى. ظاهرا هاي الحدود منحت حرية أكثر لصناعة السينما، لكن هل هي فعلا كذلك؟ إذا حصل الفيلم على تصنيف R بدل PG-13 ممكن يخسر جزء من جمهوره وعدد من دور العرض المحتملة، فراح يواجه صعوبة بالتسويق. لذلك ممكن المنتج يطلب من المخرج تعديل بعض المشاهد حتى يحصل الفيلم على تصنيف أقل. إذن التصنيف العمري هو مو رقابة بالضرورة لكن وسيلة لإخبار المشاهد بطبيعة المحتوى وحماية الفئات العمرية الأصغر.

عندما لا تمنعك الرقابة يمنعك السوق. هنا الرقيب مو الحكومة، والرقيب مو بالضرورة مؤسسة رقابية، إنما السوق نفسه هو الرقيب. يعني الفيلم بالنهاية هو منتج تجاري، المنتج والاستوديو يريدون فيلم يحقق أرباح وإيرادات ويوصل الأكبر عدد ممكن من المشاهدين. فإذا كان مشهد معين ممكن يرفع التصنيف، والتصنيف الأعلى يعني جمهور أقل وإيرادات أقل، فيقرر صناع الفيلم يخففون من المشاهد، مو بسبب قوانين معينة لكن لين يأخذ موضوع الربح بعين الاعتبار. أحيانا ما تحتاج جهة تمنع الفيلم، يكفي أن تخلي الخيار اللي تريده أكثر أمان من الناحية التجارية، وبالتالي هاي الضغوط تؤدي إلى رقابة ذاتية، لأن صانع الفيلم يعرف مسبقا شنو ممكن يسبب له مشكلة أو خسارة فيتجنب الفكرة من البداية. عندما يصبح الجمهور هو الرقيب، هنا نوصل لوحدة من أكثر صور الرقابة تعقيد بعصرنا الحالي، لأن الرقيب هو مو حكومة ولا مؤسسة، ممكن يكون الجمهور نفسه. قبل المشاهد يشوف الفيلم وبعدها يقرر إذا عجبه أو لا، لكن اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي صار الجمهور يقدر على التأثير على الفيلم قبل وأثناء وبعد عرضه. الجمهور ممكن يعترض على فيلم بسبب موضوعه أو رسالته، طريقة تصويره لفئة اجتماعية أو دينية أو عرقية، اختيار ممثلين الأدوار معينة، طريقة تصوير شخصيات تاريخية، أو حتى بسبب موقف يصدر من مخرج أو أحد الممثلين خارج الفيلم. تنشأ حملات مقاطعة ومطالبات بسحب الفيلم وإيقاف عرضه. لكن هل اعتراض الجمهور معناه أنه الجمهور صار رقيب؟ مو بالضرورة. أنت إذا شفت فيلم وما عجبك كتبت نقد سلبي عنه، هذا ما يعتبر رقابة. وإذا قلت ما حبيت هذا الفيلم أو ما راح أشوفه أو ما عجبني، أيضا هذا ما يعتبر رقابة، هذا يعتبر حرية الجمهور بالاختيار والتعبير. لكن المشكلة وين؟ المشكلة من تتحول العبارة أنه ما أريد أشوف هذا الفيلم أو ما عجبني هذا الفيلم، تتحول إلى أنا ما أريد أي شخص ثاني يشوف الفيلم. وهنا راح ندخل بالمنطقة الرمادية بين حرية الجمهور بالاعتراض ومحاولة فرض حدود على حرية الفنان.

وسائل التواصل غيرت قواعد اللعبة بالكامل. اليوم مشهد واحد ممكن ينتشر على الانترنت خلال ساعات، يسبب اعتراض جماهيري، تبدأ حملات قبل حتى ما الناس تشوف الفيلم أصلاً، مرات من خلال مقطع قصير أو عنوان أو صورة واحدة تصنع انطباع سيء عند الجمهور، وتتولد أحكام قبل مشاهدة العمل. الجمهور يقرر أنه الفيلم مسيء أو عنصري أو متحيز قبل أن يشوفه، وبهاي الحالة تم إصدار الحكم على الفيلم من خلال حملات جماهيرية تضغط على شركات الإنتاج أو منصة بث أو مهرجان أو ممثل أو مخرج أو حتى صالات العرض، وتسبب هاي الحملات توقف العرض الفيلم أو منعه على بعض المنصات أو المناطق أو الدول. والخلاصة أنه مو كل نقد جماهيري هو ثقافة إلغاء، ومو كل مقاطعة تعتبر رقابة. الجمهور من حقه ينتقد ويقاطع ويرفض، لكن المشكلة تبدي من يتحول حقه بالرفض إلى محاولة إجبار الآخرين على عدم مشاهدة العمل.

بعدين تحدثنا عن شكل الرقابة بأهم صناعة سينمائية بالعالم، هسه ننتقل لنماذج ثانية من الرقابة وناخذ عينات توضيحية الغرض منها مو دراسة كل أبعاد السينما بهاي البلدان، بس حتى ناخذ فكرة عن آلية الرقابة. احنا اليوم ما جايين نحكي عن تاريخ السينما الإيرانية أو الصينية أو العربية، كل وحدة من هاي السينمات تستحق حلقة كاملة بحد ذاتها، لكن راح نستخدم هاي التجارب كنماذج حتى نفهم سؤال واحد: شنو يصير من يشتغل صناع الفيلم داخل بيئة تخلي حدود شنو ممكن يقول وشنو ممكن يصور؟ يعني الرقابة ما تكون بالشكل نفسه بكل مكان. إيران، عندما تصبح القيود جزء من لغة الفيلم. السينما الإيرانية قدمت للعالم عدد كبير من المخرجين والأفلام المهمة، لكن صانع الفيلم يعمل ضمن مجموعة من القيود المتعلقة بالموضوعات السياسية والاجتماعية والدينية، طريقة تصوير المرأة وشنو ممكن يعرض على الشاشة. والفكرة هنا أنه الرقابة ما تأثر فقط على حوار الفيلم، لكن تأثر على طريقة صناعة الفيلم نفسه. ممكن ناخذ مثال فيلم The Circle، الدائرة، اللي صدر عام 2000 للمخرج جعفر بناهي. الفيلم تناول حياة مجموعة من النساء، قدم صورة عن القيود اللي تواجهها المرأة بالمجتمع الإيراني، واجه مشكلات مع الرقابة، وبعد إنجازه منع من العرض بإيران بالوقت اللي وصل به إلى مهرجان البندقية وفاز بالأسد الذهبي عام 2000. والأهم بالنسبة إنه مو جائزة، لكن الطريقة اللي يتعامل الفيلم بيها مع القيود. بناهي ما وقف قدام الكاميرا وقال هذا النظام يمنع المرأة من كذا وكذا، بدل ذلك خلانا نعيش هاي القيود من خلال حياة يومية للشخصيات، الشارع، المؤسسات، العلاقات، الخوف والأبواب اللي أحيانا تكون مغلقة بوجه الشخصيات وحدة بعد الثانية، وحول القيود نفسها إلى جزء من اللغة السينمائية. فالمخرج من ما يقدر يقول اللي يريده بشكل مباشر يخلي المشاهد يكتشفه بنفسه، وهاي واحدة من أكثر الطرق ذكاء بالتعامل مع الرقابة.

الصين، عندما تلتقي الرقابة بالسياسة والتاريخ. الرقابة الصينية ارتبطت بصورة أكبر بالموضوعات السياسية والتاريخية الحساسة، بس الصين عندها عامل إضافي مهم جداً وهو السوق، لأن السوق الصيني يعتبر واحد من أكبر الأسواق السينمائية بالعالم. الفيلم ممكن يكون ناجح عالمياً ومهم جداً من الناحية الفنية، لكن هذا ما يعني بالضرورة أنه ممكن عرضه داخل البلد. واحد من أشهر الأمثلة هو فيلم وداعاً يا محظيتي 1993، اللي امتد عبر عقود من التاريخ الصيني وتناول حياة اثنين من فنانين أوبرا بكين وعلاقتهم الشخصية والفنية بالوقت اللي كانت تمر به الدولة بتحولات سياسية قاسية وصولاً إلى الثورة الثقافية. لكن الفيلم تضمن موضوعات حساسة بالنسبة للرقابة الصينية، مثل المثلية الجنسية والانتحار وطريقة تصوير الثورة الثقافية. واجه الفيلم قيود على العرض وخضع للمراجعة والتعديل، والمفارقة أنه الفيلم قدر يحصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان عام 1993. العالم يحتفي بالفيلم، لكن بلده يخلي قيود على عرضه. هنا سؤال يطرح نفسه، هل ممكن للنجاح العالمي يمنح الفيلم قوة بمواجهة الرقابة المحلية؟ أحياناً نعم، اهتمام الإعلام العالمي، شهرة المخرج، كلها ممكن تخلي منع الفيلم أكثر صعوبة، لكن مو معناها الرقابة تختفي. العالم العربي، عندما تتقاطع السياسة والدين والمجتمع. بالعالم العربي المشهد أكثر تعقيد، لأن ما نقدر نحكي عن رقابة عربية وحدة. كل دولة عندها قوانين وتجربتها الخاصة، لكن بصورة عامة ممكن تتداخل بالرقابة عدة عوامل. بالإضافة إلى السياسة والدين والقيم الاجتماعية، ممكن نضيف الصورة اللي تريد دولة تقدمها عن نفسها. بما أنه يوجد عدة دول عربية مختلفة بتوجهاتها السياسية، فتوجد ضوابط إضافية بالإضافة إلى الضوابط العامة اللي ذكرناها. ولذلك ممكن فيلم يواجه مشكلة، على الرغم من أنه ما ينتقد الحكومة بشكل مباشر، لكن يتناول موضوع حساس ديني أو اجتماعي. واحد من أهم الأمثلة عندنا هو فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد. بما أنه تم تناول الفيلم بالتفصيل بالحلقة التاسعة من برنامجنا سينما تايم، ما راح نعيد قصة تفاصيل المنع. اختيار فيلم الرسالة لأنه أوضح مثال ممكن يلخص للمستمع أثر الرقابة بالصناعة السينمائية لعدة أسباب. بسبب شهرة الفيلم أولاً، ثانياً بسبب محتواه كأهم عمل سينمائي عالمي لواحد من أكثر أحداث التاريخ أهمية، ثالثاً حتى نكسر الصورة النمطية بأن الرقابة متعلقة بالمواضيع الإباحية والصور المخلة بالآداب العامة، رابعاً بإشارة مهمة شلون القوانين تتغير بمرور الوقت، وشلون رفع الحظر تم عن الفيلم بعد حوالي 4 عقود، واعترفت الدول المقاطعة للفيلم بأهمية هذا العمل السينمائي العظيم. خامساً شلون تكون حدود الرقابة، غالباً بعض الدول قاطع العمل وحارب مسيرة إنتاجه، البعض اتخذ موقف الحياد لا مع ولا ضد، وفئة ثالثة قليلة دعمت الفيلم وساعدت بإنتاجه، على الرغم من أنه كل الدول المذكورة تعتنق نفس الدين وتشارك المعايير والقيم الأخلاقية نفسها.

عندما يواجه الفيلم الرقابة ماذا يفعل المخرج؟ بعد هاي النماذج الثلاثة اللي ذكرناها لاحظ شيء مهم، المخرج أمام الرقابة عنده أكثر من خيار، وأحيانا يكون الإبداع الحقيقي باختيار الطريقة اللي يواجه بيها هاي القيود، أولا من خلال الرمز والاستعارة، بدل أن يقول المخرج الفكرة بشكل مباشر يخلي الرسالة موجودة خلف قصة أو شخصية أو موقف. الفيلم يتحدث عن موضوع معين لكن المشاهد يفهم رسالة ثانية، وهنا يصير الرمز وسيلة للتعبير من يكون الكلام المباشر خطر. ثانيا الإيحاء بدل التصريح، وهاي طريقة مو جديدة بالسينما، وهنا ممكن تصير الرقابة نفسها تحدي، إذا منعتني من الكلام سأجعلك ترى. ثالثا تغيير السيناريو، أحيانا المخرج يلتف على الرقابة باللغة السينمائية فيضطر التغيير السيناريو نفسه حتى يحصل الفيلم تصريح العرض. رابعا الرقابة الذاتية وتكلمنا عنها بالمحور السابق بالتفصيل. خامسا تصوير الفيلم خارج البلد، أحيانا يضطر المخرج إلى إنتاج الفيلم خارج حدود بلده من يكون العمل بالداخل مستحيل، وهنا يكون الانتقال مو مجرد قرار إنتاجي لكن وسيلة للهروب من القيود. سادسا الإنتاج المشترك، أحيانا يكون الحل هو الشراكة مع منتجين من دول ثانية، وجود تمويل أجنبي أو شركة إنتاج خارجية، مهرجان دولي ممكن يمنح الفيلم فرصة أكبر للإنتاج والوصول إلى جمهور أوسع حتى لو كانت فرصة عرضها المحلية محدودة، وهاي ميزة السينما كونها شيء عابر للحدود، إذا تم إغلاق أحد الأبواب بوجهها ممكن تنفتح أبواب ثانية، وأحيانا يختار المخرج طريق المواجهة، يعرف أنه الفيلم ممكن يمنع ويعرف أنه أكو حظر، مع ذلك يقرر يصنع ويعرض الفيلم، وهنا تصير صناعة الفيلم نفسها موقف فني وسياسي، ويكون الوصول للمهرجانات الدولية والحصول على الجوائز أو الحصول على الإشادة بهذا الفيلم خارج البلد وسيلة رفع الأصوات المعارضة والتنديد بسياسات الأنظمة القمعية وكبتها الحريات صناع السينما. قبل لا نختم هذا المحور نحاول نجاوب على السؤال، هل الرقابة تقتل الإبداع؟ الجواب مو بسيط، لأن شفنا أفلام منعت وأفلام تم تعديلها وأفلام تحايلت على القوانين وأفلام وصلت للعالم رغم أنه ما قدرت توصل لجمهورها ببلدها. بعض المخرجين بسبب القيود طوروا لغة أكثر اعتماد على الرموز والإيحاء والاستعارة، لكن هذا مو معناه أن الرقابة شيء جيد أنه تجبر الفنان حتى يكون أكثر إبداع، يعني أكو فرق بين يختار الفنان استخدام الرمز لأنه يحب هاي اللغة وبين أن يستخدمه لأنه ممنوع أن يعبر عن رأيه بشكل مباشر. الإبداع ما يحتاج رقباء حتى يظهر، الإبداع الحقيقي يقدر أحيانا يشق طريقه رغم وجود الرقيب، وهذا هو الشيء المثير بعالم السينما. كل ما حاولت جهات تخلي حدود للتعبير يحاول السينمائيون يلقون طرق أخرى لإيصال رسالتهم.

هسه وصلنا للمحور الثالث والأخير من حلقة اليوم، واللي راح نتناول به الفيلم المختار، وراح يكون تطبيق عملي للمواضيع اللي تم تناولها بالمحاور السابقة.

فيلم حياة الآخرين هو فيلم ألماني صدر عام 2006، الدور أحداثه بألمانيا الشرقية عام 1984، وبظل نظام سياسي كان عنده مراقبة المواطنين ضمن أدوات الأساسية للحفاظ على النظام والسلطة. الفيلم حصد إعجاب جماهيري ونقدي واسع، ونال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2007، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والترشيحات الدولية. أهميته تجي من الطريقة اللي حول بيها موضوع سياسي إلى تجربة إنسانية شديدة القرب من المشاهد. ألمانيا الشرقية والاشتازي. قبل الدخول بأحداث الفيلم نحتاج نعرف البيئة اللي تدور بيها أحداث القصة. ألمانيا الشرقية أو جمهورية ألمانيا الديمقراطية تأسست عام 49 بالجزء الشرقي من البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت دولة اشتراكية ضمن المعسكر السوفيتي يحكمها حزب الوحدة الاشتراكي الألماني، وبمجتمعها كانت الدولة حاضرة بقوة بالحياة السياسية والإعلامية والاجتماعية مثل ما هو حال كل الأنظمة الشمولية بالعالم. وما الاشتازي فهو الاسم المختصر لوزارة أمن الدولة، الجهاز الأمني والاستخباراتي بألمانيا الشرقية. مكانة مهمته تقتصر على مواجهة التجسس الخارجي، لكن يراقب المواطنين أيضاً، خصوصاً من يشتبه بمعارضتهم للنظام. الجهاز كان يعتمد على المراقبة المباشرة والتنصت ومتابعة الاتصالات، بالإضافة إلى شبكة واسعة من العيون والمخبرين. وهنا يصير مفهوم المراقبة بالفيلم أكثر من مجرد أداة أمنية، لكن جزء من الحياة اليومية للنظام.

قصة الفيلم. يتولى ضابط ويسلر مهمة مراقبة الكاتب المسرحي جورج ديغمان وشريكته الممثلة كريستا ماريا. يتم زرع أجهزة تنصت بشقتهم ويبدأ ويسلر بالاستماع إلى حديثهم وتسجيل تفاصيل حياتهم الخاصة. بالبداية ظاهر العملية كأنه مهمة أمنية روتينية، مراقبة، تسجيل، كتابة تقارير، انتظار أي معلومة يمكن تثبت وجود نشاط معادي للدولة. كاميرا الفيلم ما كانت تكتفي بعرض الأشخاص اللي تم مراقبتهم، لكن خلت المشاهد يراقب أيضا الشخص المراقب القائم على عملية التجسس، فالمشاهد يشوف حياتهم من خلال الأجهزة والمتحسسات المزروعة داخل الشقة، تسمع أحاديثهم الخاصة وتشوف شلون ممكن مجرد وجود جهاز بسيط مخفي بالجدران يحول البيت من مكان للخصوصية إلى مساحة مكشوفة للمراقبة المستمرة. ومن هنا يبدأ الفيلم ببناء توتر الحقيقي، مو من خلال مطاردات لو مواجهات تقليدية، لكن من خلال الاستماع فقط. عندما تصبح المراقبة وظيفة، الفكرة اللي يقدمها الفيلم أنه المراقبة هي مو تصرف استثنائي بأحداث الفيلم يقوم به شخص بظروف خاصة، لكن المراقبة هي وظيفة دائمة على طول خط الأحداث. أجهزة تنصت، تعليمات، ساعات عمل، أوقات دخول وخروج، تقارير تكتب أثناء وبعد عمليات التنصت. البطل يقضي ساعات طويلة أمام أجهزة التنصت، يستمع لتفاصيل حياة أشخاص ما يعرفهم وينقل أحاديثهم ومشاعرهم وعلاقاتهم إلى معلومات تدون كتقارير أمنية لأجهزة الدولة. وهنا يقدم الفيلم صورة شديدة البرودة للبيروقراطية الأمنية، عملية تحويل المشاعر الإنسانية إلى سطور تقرير أمني. الخوف يصير معلومة، والعلاقة العاطفية والحب والمشاعر تصير حروف على الورق يقراها المسؤولين. وهذا اللي يخلي المراقبة الفيلم مخيفة ومزعجة ومقززة بنفس الوقت.

وسلر الإنسان خلف الوظيفة. الفيلم ما قدم وسلر كشخصية نمطية للشر اللي هو الضابط الأمني المسؤول عن مراقبة الكاتب. شخصيته كانت محترف ودقيق وهادئ، يؤمن بالنظام ويؤدي عمله بجدية واحترافية، وهاي نقطة مهمة ببناء الشخصية السينمائية. الفيلم ما اعتمد على شخصية شريرة تصرخ وتهدد وتعذب خلال أداء الوظيفي كضابط أمن، لكن تم تقديم رجل ظاهر عادي لكن يمتلك سلطة كبيرة على حياة الآخرين بحكم موقع الأمني. الفيلم يخلينا ويا هاي الشخصية نراقب أدائها الوظيفي من البداية ونلاحظ التدرج شلون بدأ من خلال دخوله تفاصيل حياة الآخرين أثناء عملية التجسس. وهنا تكمن قوة الأداء اللي قدمه البطل، لأن كثير من مشاعره ما كان يقولها ولا تظهر بالكلام، لكن يظهرها من خلال صمته ونظراته وطريقة استماعه وتفاعله مع المواقف. لذلك كان الصمت جزء أساسي بناء شخصية البطل. الفن والموسيقى في مواجهة أجهزة السلطة. بالمقابل صنع الفيلم عالم مختلف تماماً أمام عالم المراقبة وأجهزة الدولة الأمنية العنيفة والقاسية، كمسرح وكتابة وموسيقى. دغمان فنان وكاتب مسرحي يعيش داخل نظام يراقب الثقافة مثل ما يراقب السياسة. لذلك الفن بالفيلم ما ظهر كسلفية للأحداث، لكن مساحة يقدر من خلالها الإنسان يعبر عن الأفكار والمشاعر اللي ما تنقال بشكل مباشر. واحدة من أجمل لحظات الفيلم ارتباط الموسيقى بالحالة الإنسانية مع مقطوعة بيتهوفن أباسيوناتو. الموسيقى هنا ما تحتاج إلى خطاب سياسي أو شرح طويل، توصل للإنسان بطريقة مختلفة وتكشف أنه أكو جانب من التجربة الإنسانية لا يمكن اختزاله بالتقارير والتعليمات الأمنية الصارمة. السلطة ممكن تراقب الكلمات، لكن ما تقدر تحدد شعور الإنسان اتجاه الموسيقى وشنو يصير بداخله من يقرأ نص أو يشاهد مسرحية. ومنها تبرز أهمية الثقافة كونها أكثر من مجرد ترف، هي مساحة يحتفظ بيها الإنسان بجزء من ذاته. السيطرة على الإنسان ممكن تمتد لأفعاله وكلامه من خلال سياسة الأنظمة القمعية، لكن ما تقدر السيطر على عالمه الداخلي ومشاعره وحاسيسه. اللغة السينمائية. شلون خلانا الفيلم جزء من عملية المراقبة؟ جمال فيلم The Lives of Others هو المخرج ما اكتفى بإيصال رسالة إلى المشاهد عن عملية المراقبة، لكن خل المشاهد يمارسها بنفسه، يسمع صوت من خلال أجهزة التنصت، ينتظر شنو راح يصير من خلال الصوت الواصل من هاي الأجهزة، وقع الأقدام، الخطوات، الطرق، الحركة اللي تكون بالشقة. فكأنه المشاهد عاج دور المراقب أو الجاسوس بشكل كامل. تم وضع الكاميرا بزوايا تشعر المشاهد بدور الرقابة خلف الأبواب، بالممرات، داخل الغرف، قرب أجهزة التنصت وتحسسات الصوت من تستلم إشارات معينة مثل الضوضاء، القرقعة. وهذا يخلق شعور غريب عند المشاهد. من جهة المشاهد يريد يشوف شنو راح يصير، ومن جهة ثانية يدرك أنه هاي المعرفة نفسها جاية من انتهاك خصوصية هؤلاء الأشخاص. أشخاص عايشين ببيتهم، يظنون نفسهم يتمتعون بالخصوصية، يعيشون حياتهم الطبيعية بدون أن يخطر على بالهم أنهم مكشوفين تماماً أمام أجهزة الأمن. وهنا يستخدم الفيلم الصمت والفراغ واللقطات الطويلة بطريقة ذكية.

أرشيف الإشتازي عندما تصبح الذاكرة شاهد على التاريخ. من المشاهد اللي لفتت نظري بالفيلم هي النهايات اللي كانت ترتبط بأرشيف وزارة أمن الدولة السابقة بعد انهيار المعسكر السوفيتي. تم حفظ الوثائق والملفات اللي تركها جهاز الإشتازي بعد سقوط ألمانيا الشرقية. وهنا نشوف فكرة تتجاوز الفيلم نفسه، شنو تسوي الشعوب بأرشيف نظام كان مظلم وظالم بعد انتهائه أو سقوطه؟ ممكن تتخلص من هذه الملفات كطريقة للتخلص من الماضي، أو تضيع مثل ما صار عندنا أغلب الملفات. الأجهزة الأمنية ما تم السيطرة عليها بطريقة منظمة حتى تكون مرجع للوصول إليها والاستفادة. فمهما نختلف مع النظام السياسي ومهما كانت سياسة مظلمة، يبقى تاريخه جزء من تاريخ البلد، والحفاظ على أرشيف المراحل الماضية ما يعني تمجيد للنظام أو تبرير لأفعاله، لكن هو حفاظ على الذاكرة الجمعية ووثيقة مهمة للأجيال القادمة. لذلك فأرشفت تاريخ الأنظمة السابقة مهما كانت مراحلها سوداوية وقاسية، فهو مو دفاع عن الماضي لكن دفاع عن حق المستقبل بمعرفة الماضي. عندما تعبر السينما حدود الفيلم، لأن فيلم حياة الآخرين فيلم مميز ويحمل رسالة صادقة وناجح بكل أبعاده، فتأثيره جاوز حدود قاعات السينما. في تقرير الصحيفة الجارديان تم نشره عام 2014، وقع 43 من قدامى أفراد الاحتياط بالوحدة الإسرائيلية المرقمة 8200 رسالة يعلنون بها رفضهم الاستمرار بعمليات تجسس تتعلق بالأراضي الفلسطينية، وانتقدوا جمع المعلومات على نطاق واسع عن الفلسطينيين من ضمنهم أشخاص ما لهم أي علاقة بالأنشطة العسكرية. وهاي المعلومة تبين لنا أهمية وقوة وظيفة السينما، إنه خلت الإنسان يشوف نفسه على الشاشة من خلال أداء وظيفته، على الرغم من أنه ما كان هو المقصود شخصياً ولا دولته المقصودة. لكن هي هاي قصص الإنسانية وقصص التاريخ تعيد نفسها كل مكان وكل زمان حتى تكون عبرة لمن يعتبر. لذلك توضح الغاية من مشاهدة ومتابعة والاهتمام بالأفلام العظيمة اللي وراها رسائل إنسانية ممكن تخدم البشر على اختلاف أجناسهم وجنسياتهم ودولهم. الفيلم ما بقى مجرد قصة عن ألمانيا الشرقية، لكن تحول إلى مرآة ممكن أي مشاهد بأي نظام ممكن المشاهد يشوف بيها أداء الأنظمة القمعية، من تخلي مراقبة الآخرين أمر طبيعي وتنتهك حرياتهم وخصوصياتهم كوسيلة لتعزيز أمن وقوة النظام.

ماذا أراد الفيلم أن يقول؟ فيلم The Lives of Others هو فيلم عن السلطة من تدخل الحياة الخاصة للإنسان، والمراقبة من تتحول من إجراء أمني إلى وظيفة يومية. الفيلم يخلينا أمام عالمين متناقضين، عالم الملفات والتقارير وأجهزة التنصت، وعالم المسرح والموسيقى والكتب والمشاعر الإنسانية. الفيلم ما قدم محاضرة عن الحرية، لكن خلانا نشعر بقيمتها من خلال غيابها، وتحولت قصة الفيلم من قصة عن جهاز يراقب الناس إلى قصة عن الإنسان من يكتشف قيمة حياته. من أبشع الأمور اللي ممكن يسويها الإنسان الأخي الإنسان أنه يتسلل إلى خصوصيته من دون علمه، يفتش بحياته، يراقب أحاديثه، يقرأ رسائله، يتنصت على أقواله، والطرف الآخر يحكي ويكتب ويتواصل ويظن نفسه بمساحة آمنة. يمكن البعض يعتبرها مجرد فضول أو وسيلة لمعرفة الحقيقة، لكن جوهر هذا العمل هو اعتداء على مساحة شديدة الحساسية من حياة الإنسان، مساحة ما يملك أحد حق دخولها من دون إذنه. الخصوصية مو مجرد أسرار فيها عن الآخرين، لكن هي جزء من كرامتنا الإنسانية. الكل شخص عالمه الخاص، أفكاره، مخاوفه، علاقاته، أحاديثه اللي يختار بنفسه ويا من يشاركها. من تنتهك هاي المساحة من خلف ظهره ينتزع منه شيء أساسي اللي هو شعوره بالأمان. والأكثر بشاعة من يتحول التجسس إلى سلوك طبيعي، ويصير الإنسان معتاد أنه يراقب الآخرين وكأنه يملك حق أصيل بمعرفة كل شيء عنهم، مهما حاول التخفيف من بشاعة هذا الفعل ويخليه لحجج حتى يعتبره أمر مبرر. انتهاك خصوصية الإنسان فعل شنيع ومقزز، ولأنه يكشف الأمور المخفية للشخص المعين، لا، لكن لأنه يهدم الثقة بين البشر. من يعرف الإنسان أنه مراقب، تليفونه ممكن يتفتش، كلماته ممكن تسجل من دون علمه، فيصير سلوكه يبدي بالتصرف كعدو دائم حضور بساحة الخصم. في الختام، ممكن يعتقد البعض أنه فيلم حياة الآخرين هو عن حياة كاتب مسرحي يعيش بنظام قمعي ويحاول النجاة بنفسه وعائلته من مخالب السلطة، وشلون ممكن تكون حياته قبل وبعد سقوط النظام. لكن الحقيقة كل هذا هو كان المشهد الخلفي للفيلم. البطل هو ضابط الأمن وسلغ، والمشاهد بالحقيقة كان يراقب انتقال البطل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. الصراحة تعمدت أتجنب أذكر هاي التفصيلة خلال مراجعة الفيلم حتى أتركها لمتعة المشاهد بنفسه. الإنسان اللي يعيش حياة خاوية من المشاعر الإنسانية وأجواء العائلة الحميمة مو معناها فقد إنسانيته تماما، تبقى المشاعر مكبوتة بزاوية معينة من العقل الباطن، لكن مجرد استماعه ومشاهدة القصة حب وراها أشرار من أزلام النظام نفسه يحاولون يدمروها خدمة لمصالحهم ورغباتهم الشخصية، راح تتغير المعادلة بالكامل. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مستمعين الأعزاء، الواحد من أجمل نتاجات السينما العالمية.

0: وبذلك نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. كنت معكم أحمد الزبيدي برفقة الزميل المبدع مصطفى نزار، الزملاء علي وحسين عبد الباقي في الإشراف والمتابعة. شاكرا حسن إصغائكم مستمعين الكرام، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، فحتى ذلك الحين كونوا بخير.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.

0: انساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة تايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

0: كترنيمة عاشق نسجت على أوتار قيثارة، كلوحة فنان رسمت بحرفة ومهارة.
1: 102.5
0: FM
1: الأجمل
0: وبجدارة.

0: من مداد الكلمات ومن عذب معناها، من لآلئ الثقافة ومن مكنون دررها. تايمز سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا. تايمز سكوير أف أم، للحرف عطر وشذا.
1: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم. والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تتحول الحدود البحرية والمياه الإقليمية لمحافظة البصرة إلى ميدان مواجهة مفتوحة ومباشرة مع مافيا التهريب المنظمة. في ظل تحول دراماتيكي أمني انتقلت فيه المعركة من المسارات البرية والسواتر الحدودية إلى عمق مياه الخليج العربي. باتت البصرة اليوم خط الدفاع الأول أمام محاولات إغراق البلاد بالسموم والمواد المخدرة عبر طرق مائية معقدة ومناورات تستغل المساحات المفتوحة. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشير فيه التقارير والأرقام الرسمية إلى خطورة متصاعدة لآفة المخدرات وتأثيرها المباشر على فئة الشباب، إذ نجحت الحملات الأمنية المشددة مؤخراً في الإطاحة بأكثر من 400 شبكة لتهريب وتجارة المخدرات، من بينها نحو 40 شبكة دولية، إلى جانب ضبط أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، وما يزيد على 15 مليون حبة كبتاغون. هذا الإحكام الأمني والميداني على المنافذ البرية دفع عصابات التهريب إلى تغيير استراتيجيتها ونقل ثقل عملياتها نحو البحر، بالتوازي مع ملاحقة خيوط أمنية واستخبارية تقود إلى إدارة بعض شبكات الترويج والتوزيع من داخل أسوار السجون، في مسعى عراقي شامل لتفكيك المنظومة المافياوية من المنبع والقطع الكامل لخطوط التوريد، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المروجين الصغار أو ضبط الشحنات المنفردة. تطرح الاستراتيجية الجديدة للمهربين تساؤلات جغرافية وفنية حول سر اختيار المسارات المائية دون غيرها، فالمساحات الشاسعة وتداخل الحدود في حوض الخليج توفر البيئة المثالية للمناورة والتخفي، للوقوف على التكتيكات البحرية والطبيعة الجغرافية المعقدة بالقرب من شبه جزيرة الفاو والموانئ. يحدثنا علي العقابي عضو نقابة البحريين العراقيين.
1: شبكات الجريمة المنظمة تستخدم هذا الطريق البحري أو بعض الأحيان النهري لوجود مساحات واسعة بحرية واسعة تستغلها هذه الشبكات في المناورة والتهريب بسبب الممرات البحرية، الممرات المائية، قرب الموانئ، ما شابه ذلك. أكو بعض البحار موجودة جبال تلال ممكن أن تخدمهم في عمليات التهريب. فيما يخص منطقة حوض الخليج العربي وبالذات منطقة القريبة من العراق وشبه جزيرة الفاو، صراحة هذه المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وتداخل الدول بالمياه المتشاطئة ما بيناتها، حركة المهربين بها تكون شوية أسهل من بقية البحار والأنهر. ليش؟ لأن هاي المنطقة بها مياه متداخلة بين عدة دول، وبالتالي هذه سهل عملية هروب هذه العصابات في حال أنه محملة بمخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك. فمنطقة حوض الخليج العربي بسبب التدخلات أو التداخلات بالمياه أصبحت منطقة سهلة يستخدمها المهربون في عمليات التهريب، وأيضا النشاط التجاري النقل البحري الكبير في هذه المنطقة شجع هذه العصابات على أن تستخدم هذه المياه في عمليات التهريب، سواء كان تهريب مخدرات أو بشر أو ما شابه ذلك.
0: لكن التكتيكات البحرية لشبكات الجريمة المنظمة لا تقف عند حدود الجغرافيا والتضاريس المائية، إنها تستغل المتغيرات السياسية والأمنية الإقليمية المتسارعة بالمنطقة، وعن كيفية استغلال المافيات البحرية للنشاط التجاري الملاحي والظروف الأمنية لتنشيط الزوارق السريعة وسفن التهريب يواصل الحديث علي العقابي.
1: شبكات الجريمة المنظمة أو المافيا تعرف لديها علاقات حتى علاقات دولية في منطقة مثل الخليج العربي وشبه جزيرة الفاو، إيران من جهة، الكويت من جهة، السعودية، البحرين، قطر، ما شابك. هذه المنطقة محصورة وتكون المياه متداخلة فيها. الاضطرابات الأخيرة أو الحرب الأخيرة بين أمريكا وإيران شجعت هذه المنظمات أن تستخدم هذه المنطقة لعمليات تهريب. ليش؟ بسبب انشغال القوات الأمنية في عدد من الدول بهذه الحرب، انشغال العراق أيضا أن يكون دولة محايدة أو دولة صديقة، قلت عمليات المراقبة، صار الاتجاه مراقبة عسكرية، النشاط التجاري حرك في هذه المنطقة، صار يعني ما عليه ذيك الرقابة، وبالتالي شبكات الجريمة المنظمة تستغل مثل هذه الظروف الأمنية العسكرية حتى تنشط من خلال زوارق سريعة، من خلال سفن إلها تابعة إلها ممكن أن تعمل بها. أي ظرف سياسي أمني في هذه المنطقة هو عامل مشجع لشبكات الجريمة المنظمة أن تتحرك بمسارات آمنة ومسارات سهلة.
0: أمام هذه المخططات البحرية جاءت الضربة الأخيرة للقوات العراقية في عمق المياه الإقليمية بالإطاحة بشبكة دولية تضم 5 عناصر بعد مواجهات ميدانية لتؤكد التحول النوعي للجهد الاستخباري، غير أن هذا التطور يتطلب دعماً تقنياً وتدريباً مستمراً لمواكبة أساليب المهربين المتغيرة بين البر والبحر وحتى الجو. عن هذه العملية ومتطلبات دعم الأجهزة الأمنية حدثنا مهدي التميمي مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة.
2: القبض على الشبكة الأخيرة، هذه الشبكة الدولية التي تتألف من 5 أفراد في المياه الإقليمية العراقية، وأيضا أعطت القوات الأمنية إصابات في صفوفها، هذا كله يدعونا إلى الإشادة بهذا العمل، ولكن نحتاج إلى تطوير أكبر لقدرات الأجهزة الأمنية العاملة على ملف المخدرات سواء بالتدريب خارج العراق أو داخل العراق، كذلك تطوير المهارات وزيادة مسك الأرض بحدود العراق والمنافذ أيضا الحدودية تحتاج إلى رقابة أكثر دقة بحقيقة بتقنية أعلى، لأنه اليوم للأسف إدخال المخدرات مستمر إلى العراق وإلى البصرة بشكل خاص. عملية إدخال المخدرات سواء من اليابسة أو البحر أو الجو عبر المناطيد هي طرق وسائل، يعني اليوم ليست عملية وإنما هي انتقالات يعمل عليها تاجر أو المسؤول عن عملية التوريد والتهريب بين الفينة والأخرى حتى يستطيع شد أنظار الأجهزة الأمنية إلى اليابسة فينتقل إلى البحر وبالعكس من البحر إلى المنطاد، فهي عملية ليست بجديدة.
0: من جهة أخرى تبقى المعركة الحقوقية والاجتماعية هي الأساس في حماية عقول الشباب واقتلاع دوافع الإدمان من جذورها، إذ تترابط آفة المخدرات وثيقا بظواهر البطالة وفراغ الشباب والضغوط الاقتصادية. عن التحركات المؤسساتية والورش التوعوية والتنسيق لخلق فرص العمل يحدثنا حيدر المرياني عضو مجلس محافظة البصرة.
3: بداية خلينا نتفق، المخدرات هي آفة دولية تجتاح الكرة الأرضية بصورة عامة وليس على مستوى بلد أو على مستوى المدينة. أغلب المتعاطين لهذه المادة السامة هم من العاطلين عن العمل، تعرف لأن أكو وقت فراغ، أكو تفكير سلبي، قد مثلا رفقة سوء، قد يعني هذا عدم الانشغال مثلا بأعمال أو عدم تحمل مسؤولية عمل تخلي الشاب يتجه بهذه الاتجاهات، وهو طبعا أحد الأسباب، مو كل الأسباب صحيح، قد تكون بنسبة كبيرة هم العاطلين عن العمل أو قليلي العمل كذلك، خاصة بالسن المراهقة بدايات في موضوع التعاطي. لكن لدينا تعاون عالي جدا مع منظمات ذات شأن وذات علاقة ومنظمات حكومية محلية ومنظمات شبه حكومية ومنظمات دولية تحارب هذا الموضوع، وبدورنا احنا قاعد نسلط العمل على الورش وعلى الندوات والمؤتمرات اللي تخص هذه الفئة. موضوع التعاطي أو موضوع المخدرات بصورة عامة هو شأن حكومي، محاربته والحد من عنده، لكن احنا بدورنا على مستوى محافظة البصرة عندنا ورش ومنظمات نعمل مع منظمات ذات شأن مختصة بهذا الجانب، كذلك نحاول أن نجد فرص عمل كذلك والضغط على الشركات الاستثمارية العاملة في محافظة البصرة لتوفير نسبة عمل والحد من البطالة.
0: بين خطورة السموم الداهمة على عقول الشباب وتغير مسارات التهريب من اليابسة إلى عمق المياه الإقليمية، تواصل البصرة خوض معركتها المركبة بكل حزم وصمود. إن الإطاحة بالشبكات الدولية وتفكيك امتداداتها من البحر إلى داخل السجون يظل مرهونا بالتكامل بين الرقابة التقنية المشددة والمعالجة الاجتماعية للبطالة والفقر لضمان تجفيف منابع الجريمة وإبقاء الفاو والبصرة بر أمان عصيا على شبكات التهريب.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: راديو تايم سكوير أف أم، فكرة جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
2: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر، وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن العقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بني بال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف، نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة، من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
4: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. تالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
3: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنيه الاجتماعيه من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
5: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أحيانا أن تستمع مثل هكذا أمور.
3: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
6: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. احنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الهائل الإعلامي، كأنما احنا بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
3: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
7: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك احنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
3: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر، قائلة:
8: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
3: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
9: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد معكم في من هنا وهنا، فابقوا معنا.

أحبتي، يبدو أننا في العراق لدينا في بلادنا مشكلة في صيانة الأمور، في صيانة كل شيء يبدو، يعني من صيانة المباني إلى صيانة المواقف السياسية والاقتصادية وغيرها. دائما المشكلة لا تكمن في البناء، بناء أي شيء، بناء عملية سياسية، بناء عمارة، بناء وزارة، بناء جسر، بناء شارع وتأثيثه، يعني بمعنى بناءه من لا شيء. الحمد لله اليوم نجد شوارع تشق في وسط الصحراء في العراق، الطرق الحولية وغيرها، والجسور الممتدة على شط العرب، والجسور في بغداد وفي مناطق أخرى من العراق، الطرق الخارجية، هنالك صيانة، وهذه الصيانة ممتدة بصراحة، هنالك بناء، وهذا البناء ممتد بصراحة، ولكن المشكلة تكمن ليست في البناء، إنما في الاستمرارية، أو ما يسمى عند الإنجليز بالرننج كوست، الكلف المستمرة، اللي هي الصيانة. الصيانة صيانة كل شيء، يعني بيتك اليوم أنت بنيته وكلفك 1 مليار دينار، 500 مليون دينار، 100 مليون دينار، إذا لم تقم بصيانته دوريا، شهريا، نصف سنوي، سنويا، كل 6 أشهر، صيانة البيت قبل موسم الأمطار، صيانة البيت قبل الصيف، تجهيز البيت للمواسم، بصراحة سوف يتعب هيكل البناء ويتعب البيت، يتعب كل شيء فيه، كهربائيات تتعب، مواسير المياه تتعب، البناء يتعب إذا كان هنالك رطوبة أو ما شابه وأنت ما تقوم بمعالجتها. إذن الصيانة هي عملية ممتدة، هي ليست عملية نقوم بها لمدة شهر أو شهرين أو 3 ونتوقف، لا، الصيانة هي على مدار الوقت لكل شيء. هسه نتحدث داخل البيت، صيانة الأبواب، صيانة الكهربائيات، صيانة مواسير المياه، صيانة الصبغ، صبغ البيت هم يحتاج لبين فترة أخرى تجدده لأنه تصير به مشكلات، تشققات، ما أعرف إيش إلى آخره. زين، طيب كيف يكون العمل إذا كان هنالك بناء ممتدا أو إعمار كما نسميه؟ يجب أن تكون هنالك صيانة، ولكن الصيانة كيف تتم؟ تتم بالمراقبة، تتم بالتدقيق، تتم بوضع الخطط اللازمة للاستمرار في عملية الصيانة. لماذا؟ لأن الخلل البسيط من الممكن أن يدمر بناء كبيرا. لذلك عندما تهمل في بلادنا بعض المشاريع تنشأ ويتم افتتاحها ويتم تسليط الضوء

0: طاقم صيانته إذا احتاج إلى الصيانة. إذن النقطة لا تقتصر فقط على البناء، النقطة تستمر على تستمر في الصيانة، وهذا ينطبق على كل شيء. السيارة على سبيل المثال تأخذها جديدة، الشركة الوكالة تعطيك فيها صيانة، بعض الشركات تعطيك فيها صيانة مجانية إلى آخره، بعدها أنت تكون حريص على أن يعني تقوم بالصيانة لسيارتك، باستبدال الدهن، مراقبة المياه، إذا أكو مشكلة بالحدادية تقوم بمعالجتها. السبب أنه بعد فترة بسيطة إذا ما تقوم بالصيانة تنتهي السيارة وتخرج عن الخدمة، وياما وياما سيارات محركاتها انتهت، والسبب في ذلك هو عدم استبدال دهن. يعني شوف شقد سبب بسيط، سبب يعني عفوا تافه. أيضا مباني أنشئت وتركت وهجرت، السبب بسيط أيضا، لم نقم بصيانتها. شوارع دمرت لأنه حفرة صارت هنا، حفرة هناك ما تمت صيانتها، امتدت الحفر انتهى الشارع. فيما بعد تكلفت الدولة بتبليط شارع آخر وأحيل إلى شركة أخرى. إذن المجتمع العراقي حقيقة بحاجة إلى أن يوعى بمفهوم الصيانة. نعم أكو ناس كثيرة تحب الصيانة، إيديها ببيوتها، إيديها بسياراتها، إيديها بعملها، ولكن أيضا على مستوى ماذا؟ المشاريع. كم من الحدائق افتتحت بالبصرة، جينا لها ورا فترة شفنا الأشجار منتهية، المياه ما واصلة للأشجار، الأشجار ماتت. لماذا؟ لأنه عدم وجود صيانة. شجرة تريد صيانة، شجرة تريد رعاية، تريد مياه، تريد إذا يعني حرارة شديدة أن نحميها إلى آخره. لذلك رأينا بعض الالتفاتات الحقيقة اللي تستحق أن نتوقف عندها. أشجار الزيتون التي زرعت في البصرة تم تغطيتها في موسم الحر، لماذا؟ حفاظا عليها من أن تموت. وهذه حقيقة نقطة يشكر عليها القائمون، أو يشكر عليها القائمين على هذه النقطة، أنهم فكروا بهذه النبتات لكي يمتد بهم البقاء ولا يمتن في الشمس، ففكروا بتغطيتها بسبب طبعا درجات الحرارة اللي هي غير الاعتيادية في محافظتنا العزيزة وفي عموم العراق. إذن أحبتي، البناء هو مجرد لحظة خاطفة تجذب الأضواء التصوير الافتتاحيات، بينما الصيانة هي علامة للجهد الخفي، الجهد الخفي الذي يقف خلف المشروع، وهذا يمتد في كل شيء، المدن السكنية، مدن الألعاب، الشوارع، المشاريع الخدمية، الجسور، لأنها إذا لم تتم صيانتها تنهار، تنتهي. فلذلك أيها الأحبة، أجد أن لزاماً في ثقافة الصيانة، يعني لولا الصيانة التي تقوم بها مثلا دائرة الكهرباء مشكورة في عموم محافظة البصرة، الكهرباء تنتهي، الكهرباء تتوقف. الصيانة طبعا في مجال النقل، الصيانة في مجال التوزيع، الصيانة في مجال التوليد، وهذه جهود تشكر عليها الوزارة، كوادرها يشكر عليها القائمون. بصراحة احنا الجهود المهمة، يعني كيف أن تأتي لنا الكهرباء في البصرة اليوم لساعات طويلة؟ نعم أكون قطاعات بسيطة، بس احنا محافظين على ساعات تجهيز طويلة، بصراحة كنا نحلم بها. من المسؤول عنها؟ الجهود الخفية التي تقف خلف هذه الجهود، خلف هذا التواجد، خلف هذا الوجود عفوا للكهرباء، للطاقة. صيانة في مجال توزيع، صيانة في مجال نقل، صيانة في مجال محولات، صيانة في مجال الخدمات اللي تقدم إلى المواطن، أرقام الشكاوي موجودة إلى آخره. أحبتي، الصيانة هي عملية ممتدة يجب التنبيه عليها، من البيوت ومن أصغر التفاصيل من السيارة إلى المشاريع الكبرى. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: تتجلى في العراق إشكالية فنائية متجذرة، إذ برعنا في بناء المشاريع وتأسيس المكتسبات، بينما تراجعنا بشكل لافت في المحافظة عليها وصيانتها. والخلل هنا لا يرتبط بالموارد المادية إطلاقاً، بقدر ما يرتبط بثقافة ذهنية تهمش الصيانة وتعدها عملاً ثانوياً تأجيلياً، فتترك الخلل الصغير يتفاقم باستمرار، من ثقب بسيط لتسرب مائي ثم لجدار متآكل يستوجب الهدم الكامل وإعادة البناء من جديد. ولا يقتصر هذا السلوك السلبي على المنازل والسيارات والحدائق الخاصة، بل يمتد لإدارة المؤسسات الحكومية والشوارع العامة والمدارس، حيث يسود منطق الإصلاح المتأخر بعد وقوع الكارثة والانهيار، مع غياب شبه تام لثقافة الرقابة الاستباقية التي تمنع الأزمات المادية قبل نشوئها. ويكمن الاختلاف الجوهري والدقيق بين البناء والصيانة في أن البناء هو مجرد لحظة خاطفة تجذب الأضواء والتصوير والافتتاحيات، بينما الصيانة هي علاقة ممتدة تتسم بالجهد الخفي الصامت الذي يحمي المنشآت ويمنع المشكلات باقتدار. لذا يحتاج المجتمع العراقي لإعادة تعريف مفهوم النجاح الفعلي، فهو لا يكمن فقط في تدشين المباني الحديثة التي سرعان ما تتداعى لسوء المتابعة، بل في القدرة على الحفاظ على المنجز القائم لعشرات السنين. إن الصيانة ليست مجرد إجراء تقني بحت، بل هي فلسفة حضارية وعلاقة واعية مع المستقبل، تؤكد احترام الأجيال القادمة عبر ترك المرافق العامة والكتب والوثائق التاريخية في حالة ممتازة تسمح للانتفاع الكامل بها وتضمن استمرار الاستفادة منها. إن إدراك مكامن الخلل البسيط وهو صغير يمثل درع الحماية الأساسي من الانهيارات المفاجئة التي تشكلت ببطء شديد نتيجة تراكم الإهمال اليومي لأجهزة أو ملفات أو شبكات خدمية، وتقتضي العناية الواعية بالتفاصيل توفير التقدير الاجتماعي العميق للأفراد المجهولين الذين يعملون بصمت لصيانة الحياة العامة. فالصيانة توفر المال والوقت والجهد والذاكرة الوطنية، وبدلا من استنزاف الطاقات في دورات عقيمة ومستمرة من البناء ثم الهدم، يحتاج العراق للعناية بالمنجزات وتطوير المدن تدريجيا وترميم ما تصدع لضمان استمرارية المكتسبات العظيمة بكفاءة عالية.
0: إذن أحبتي، تمتد الصيانة لإدارة المؤسسات الحكومية والشوارع العامة والمدارس، حيث يسود منطق الإصلاح المتأخر بعد وقوع الكارثة والانهيار، مع غياب شبه تام لثقافة الرقابة الاستباقية التي تمنع الأزمات المادية قبل نشوئها. في حاجة

0: أحبتي، العمر البشري بصراحة هو هبة من الله يهبها للإنسان، ولكن حفاظ الإنسان على نفسه هو جزء من هذه الهبة. لذلك ورد في الأثر إن لجسدك عليك حق، بمعنى ألا تؤذيه بكثرة الأكل، ألا تعطله بكثرة الجلوس والاستراحات وإلى آخره. المعاني الحية لفكرة إطالة العمر البشري موجودة منذ القدم، إنه أنت إذا تحافظ على مستوى معين من اللياقة البدنية ومن تقليل السعرات الحرارية، طبعا باختلاف التسميات بين القدم والآن، أنت من الممكن أن يمتد بك العمر طبعا بإذن الله. وهكذا الإنسان من الممكن أن يبلغ أقصى عمر زمني في أفضل الظروف البيولوجية وكذلك البيئية. لذلك نشوف في المناطق الملوثة الإنسان يموت أو يفقد حياته بسبب الأمراض، يعني تأتي له الأمراض من كل مكان. فأنت إما تطيل عمرك صحيا بأن تبقى قويا مستقلا بأقل أمراض ممكنة لسنوات أطول، وهذا ممكن بدرجة كبيرة، حتى إذا تحافظ على وجود عضلات في جسمك وتتمرن أنت ممكن توصل إلى عمر 80 و90، أنت ما تحتاج أحد، أنت تعتمد على نفسك في قيامك وقعودك. ولكن إطالة العمر لحد سنوات طوال والتفكير بهذا الموضوع 150 و200 سنة، يعني هذا لا توجد حتى الآن طرق مثبتة وآمنة وعلمية تحقق ذلك عند البشر. ولكن إطالة العمر صحيا مهمة جدا، من خلال الحفاظ على وزن معين جيد ودهون بطن متناسبة مع جسمك، مو دهون البطن محتلة 3/4 جسمك وتريد أن تعيش بدون ضغط، بدون سكر، بدون أمراض قلب، لا ما ممكن. ممارسة الرياضة الهوائية حتى لو صعود السلم ونزوله، تمارين المقاومة مهمة جدا للحفاظ على الكتلة العضلية، عدم التدخين ضروري جدا، النوم الجيد مرات أهم من التمرين، تنام 7-8 ساعات بشكل عميق أهم من التمرين، والغذاء الغني بالبروتين والخضار والبقول والحبوب الكاملة، كذلك ضبط ضغط الدم والسكري والدهون وتقليل يعني القضايا السيئة اللي هي السكريات العالية والدهون العالية أو تجنبها قدر الإمكان. طبعا هنالك ما يعرف بالطب بإعادة برمجة العمر، يعني مثلا الصيام المتقطع. الصيام ضروري لجسم الإنسان بصراحة، يعني الصيام أثبتت الأدلة العلمية على أهميته. طبعا الصيام المتقطع أن تصوم يعني لفترة من كذا ساعة لكذا ساعة، وأن يتخللها شرب المياه، هذه مهمة جدا ومثيرة للاهتمام علميا بصراحة، لكنها ليست وصفة مثبتة لإطالة عمر سليم. طبعا ما الذي يحدث لجسم الإنسان عندما يتناول كل هذا الكم الهائل من السكريات والكربوهيدرات البسيطة؟ بصراحة يحدث ما، وقلة الحركة، يحدث ما يسميه العلم بالشيخوخة الحديثة. يعني الشيخوخة إن العمليات البيولوجية التي تجعل الجسم يشيخ أصلا موجودة، ولكن كيف نبطئها؟ نبطئها بتقليل السعرات الحرارية، نبطئها بكثرة الحركة. لماذا؟ لأن DNA المكون لأجسامنا يتراكم تلفه في أجسامنا، فالخلايا تتعرض باستمرار لأضرار في مادتها الوراثية، وتصبح آليات الإصلاح أقل كفاءة مع زيادة عمر الإنسان. تأكل كثيرا، تتحرك قليلا، تتعرض للشمس طويلا، هذه كلها قضايا تعمل على التوتر والقلق وما شابه، هذه كلها قضايا تعمل على إطالة أو إساءة إلى الجسم البشري وشيخوخته. طبعا لذلك نهاية الكروموسومات يسموها التيلوميرات، هذه التيلوميرات تحمي نهايات الكروموسومات، لكنها تقصر عندما تسوء حالات الخلايا. احنا يجب ان نوقف قصر التيلوميرات اللي هي تحمي الكروموسومات لجسم الانسان. لماذا؟ لكي لا تقع بالشيخوخة، فبعض الخلايا تتوقف عن الانقسام لكنها لا تموت وغيرها. لذلك احبتي، هذه نقطة مهمة واساسية، انه انت بالرياضة تحمي الكروموسومات مالتك، من تقلل سعراتك تحمي الكروموسومات مالتك، من تنام جيدا تحمي الكروموسومات مالتك، وتقلل او تبطئ من العمر أو تبطئ من الشيخوخة إن صح التعبير، وهذه هي نقطة أساسية ومهمة. طبعا أيضا ما يسمى بتنظيم المناعة والالتهاب، يحدث أحيانا ما يسمى بالالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهذا يرتبط بالتقدم في العمر. هذا الإنسان أيضا لازم يحافظ على نسبة من هذا الالتهاب، بمعنى لا يغوص في الالتهابات، لأن جسم الإنسان إذا غاص في الالتهابات فلن يخرج منها. كما تساعد الخلية على التخلص من المكونات التالفة وإعادة تدويرها وتتغير كفاءتها مع العمر، وهذا من خلال أيضا أيها الأحبة يعني من خلال الصيام المتقطع ومن خلال الرياضة. أحبتي، قد لا يكون الهدف الحقيقي هو جعل الإنسان يعيش 150 سنة، ولكن الهدف الأكثر واقعية هو أن يعيش شخص ما من 90 إلى 100 سنة وهو في حالة صحية تشبه شخصا أصغر منه بعقود، قد يكون بعمر 60 و50 سنة. لذلك تصبح الرياضة المقصود بها الحركة، النوم، الغذاء الصحي وضبط ضغط الدم والوزن والدهون والسكر مهمة جدا، لأنها لا توقف الساعة البيولوجية لكنها تقلل من العوامل التي تسرع ظهور الأمراض التي ترتبط بالعمر. الأهم أيها الأحبة أيضا أنه لا توجد حاليا حبة أو مكمل كما يشاع يثبت أنه يطيل عمر الإنسان السليم بشكل كبير. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم يعد حلم إطالة العمر البشري مجرد فكرة خيالية تتناولها أفلام الخيال العلمي، بل تحول إلى أبحاث طبية دقيقة وواسعة تجرى في مختلف أنحاء العالم لتأخير أعراض الشيخوخة والوقاية من أمراضها المزمنة. وتتعدد الرهانات اليوم بين تطوير عقاقير جديدة أو إعادة توظيف أدوية قديمة لأغراض مختلفة كالبيبتيدات وعقار الرابامايسين المثبط للمناعة، والذي أظهر قدرة واضحة على إبطاء بعض آليات الهرم والتقدم في السن خلال التجارب الحيوانية. لكن السؤال المحوري والأهم يظل دائما حول أقصى عمر زمني قد يبلغه الإنسان في أفضل الظروف البيولوجية والبيئية. وفي مراجعة إحصائية عالمية حديثة تناولت بيانات المعمرين الذين تجاوزوا 105 أعوام، خلص فريق من الباحثين إلى عدم وجود دليل إحصائي يحدد سقفاً رقمياً ثابتاً للعمر البشري، ما يعني إمكانية تجاوز الأرقام القياسية المسجلة سابقاً. وفي دراسة رياضية متقدمة نشرت في العام الجاري، وضع العلماء نموذجاً يفترض إزالة معظم آليات الشيخوخة البيولوجية مع الإبقاء على الطفرات الجسدية الطبيعية التي تتراكم داخل الخلايا بمرور الوقت. وقدر النموذج حينها أن عمر الإنسان قد يتراوح بين 146 عاماً و194 عاماً في أفضل الأحوال. ورغم أن هذه النتيجة تظل تقديراً نظرياً وافتراضياً لم يتحول لواقع بعد، إلا أن الباحثين أثبتوا أن تراكم الطفرات الخلوية يصبح العائق الأخير والمحدد للوفاة حتى في غياب أعراض الكبر الهيكلية الأخرى. ومع ذلك يشدد المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة ومعه منظمة الصحة العالمية على أن التوجه العلمي الحقيقي للأبحاث الحديثة لا يهدف إلى مجرد إضافة سنوات جديدة للعمر الزمني المباشر، بل يركز بشكل أساسي على زيادة العمر الصحي الذي يعيشه الإنسان متمتعاً بالرفاه الكامل والقدرة الوظيفية والعقلية والحركية من دون خرف أو هشاشة أو معاناة جسدية. فالمعيار الأهم والأكثر قيمة في تقييم هذا النجاح الطبي لا يتوقف مطلقاً عند مجرد احتساب عدد السنوات، بل يكمن في الكيفية والجودة العالية التي تعاش بها تلك السنوات الممتدة.
0: إذن أيها الأحبة، يشهد المعهد الوطني للشيخوخة في الولايات المتحدة ومعه منظمة الصحة العالمية على أن التوجه العلمي الحقيقي للأبحاث الحديثة لا يهدف لمجرد إضافة سنوات جديدة، بل يركز على ما يسمى بزيادة العمر الصحي كما أوضحنا.

0: أحبتي، جسم الإنسان حقيقة هو فالتركيب معقد جدا من الأجهزة والآلات التي يستخدمها طول حياته، هاي الممتدة 70-80-90-100 سنة ما تتجاوز أو مرات تتجاوز، هي التي تقوم بكل العمليات الحيوية اللي يحتاجها الإنسان للبقاء. واحدة من هذه الأجهزة المهمة والمعقدة هي الرئتان، اللي آلاف من البشر بل ملايين يدمرون بيها ويحرقون بيها يوميا من خلال التدخين. يعني تتصور هذه التي حباها الله لنا الرئتان تعطيك مدد من الأكسجين الذي يقوم بكل عملياتك الحيوية، وإذا بك أنت تستخدم السيجار وتستخدم الأرجيلة وما شابه وتستنشق الهواء الملوث وتعمل على تدميرها. فرغم الكفاءة الفائقة اللي موجودة بالرئتين، لكنها تتعرض لاضطرابات صحية متنوعة وخطيرة، ومنها طبعا مرض الربو المزمن اللي كثير من الناس يعاني منه بسبب التهاب في الشعب الهوائية، وطبعا يسبب نوبات من السعال والصفير وضيق النفس. مرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط بماذا؟ بآفة التدخين والملوثات. وهنا تكمن اللب المسألة، كيف يحافظ الإنسان على نوعه يعني بصراحة؟ لذلك في كثير من الأحيان في بعض المواقع المهمة الطبية يعرض لك رئة شخص صحي لا يدخن ورئة شخص مدخن، هذه سوداء يترسب عليها الدخان والثانية هي سليمة تماما. فهنا ينبغي أن ينتبه الإنسان لهذه المسألة وأن يعمل على إتاحة الفرصة لرئتيه يستخدمهما وبشكل سليم. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: نتنفس آلاف المرات كل يوم من دون أن ننتبه أو نشعر بالعمليات المعقدة والمستمرة التي تحدث داخل أجسامنا، إذ يدخل الهواء للرئتين محصصاً بالغازات الحيوية وينتقل الأكسجين للدم ليصل إلى كافة الخلايا الجسدية، بينما يخرج ثاني أكسيد الكربون مع الزفير في الاتجاه المعاكس بانتظام تام. وفي أعماق الرئتين المجهرية يصل الهواء لملايين الحويصلات الهوائية الدقيقة المحاطة بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية المتشابكة، حيث يعبر الأكسجين عبر حاجز بالغ الرقة إلى مجرى الدم، ليحمله مركب الهيموغلوبين بعد ذلك إلى كافة أعضاء وأنسجة الجسم البشري لإنتاج الطاقة الحيوية اللازمة للحياة. وتكتمل هذه المنظومة الفريدة بوجود خلايا مبطنة وأخرى مناعية حارسة تقاوم الجراثيم، إضافة لمادة السورفاكتانت الدهنية والبروتينية التي تغطي السطح الداخلي الحساس للحويصلات وتمنع انكماشها المباشر، مما يجعل الرئة حائط صد مناعي متقدم ومستمر وليس مجرد عضو ميكانيكي عادي لعملية التنفس فقط. ورغم هذه الكفاءة الفائقة، قد تتعرض الرئتان لاضطرابات صحية متنوعة وخطيرة كمرض الربو المزمن الذي يمثل التهابا في الشعب الهوائية ويسبب نوبات السعال والصفير وضيق التنفس، ومرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط غالبا بآفة التدخين والملوثات. والسل البكتيري الذي يصيب الأنسجة وترافقه الحمى والتعرق والليالي الصعبة، كما تشمل القائمة أمراض الرئة المهنية الناجمة عن استنشاق الأبخرة والمواد الكيميائية الضارة والتليف الرئوي الذي يجعل الرئة أكثر صلابة ويضعف ضخ الأكسجين، فضلاً عن ارتفاع ضغط الدم الرئوي الذي يجهد الجانب الأيمن من القلب بشدة. وتأتي أورام وسرطانات الرئة كأحد أكبر التحديات الصحية عالمياً، حيث تسجل منظمة الصحة العالمية ملايين الإصابات والوفيات سنوياً بسبب انتشار التدخين والتلوث البيئي المستمر. ولتقييم كفاءة الجهاز التنفسي والكشف المبكر عن هذه الأمراض، يعتمد الأطباء على وسائط تشخيصية متكاملة ودقيقة، تبدأ من اختبارات وظائف الرئة لقياس تدفق وسرعة الهواء والأشعة السينية التقليدية للصدر والتصوير المقطعي الدقيق لأنسجة الشعب الهوائية، كما يستخدم الفحص بالصدى والتحليل المباشر لغازات الدم الشريانية لقياس مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون بدقة، إضافة لعملية تنظيف وتنظير القصبات لرؤية المجاري التنفسية من الداخل وأخذ العينات النسيجية عند الحاجة الطبية. إن الحفاظ على صحة الرئتين بالابتعاد عن التبغ والتدخين والملوثات يظل الخطوة الأساسية لحماية الحياة وضمان استمرار هذا التدفق الحيوي مع كل نفس نأخذه.

إذن أيها الأحبة، يصل الهواء لملايين الحويصلات الهوائية الدقيقة والمحاطة بشبكة كثيفة من الشعيرات الدموية المتشابكة، فلنعمل على حفظ الرئتين وبشكل سليم لحياة صحية أكثر واقعية وبعيدا عن المشكلات الصحية الخطيرة.

0: أحبتي، التحديات التي يعاني منها البعض في موضوع النفقات هي بصراحة تحديات أساسية ومهمة ينبغي التوقف عندها. تستنزف الدخل وتستنزف المالية إذا كانت صغيرة، فلذلك الإنسان يجب أن يتوافق ما يدخل إليه مع ما يصرفه، يعني الانبوت والاوتبوت تكون متاحات لديه وبشكل واقعي وبشكل دقيق. فلذلك الاعتماد المتكرر على بعض التفاصيل الحياتية غير المخطط لها، مثل خدمات توصيل الطعام، السحب والتحويل البنكي، مشتريات ما إلك علاقة بها، مشتريات غير مهمة غير مفيدة لحياتك الأسرية، هذه نقطة أساسية ينبغي التنبه لها. وعندما أقول ينبغي التنبه لها يعني وضع الخطة المناسبة لها. بصراحة ينبغي أن ينتبه للكثير من القضايا التي قد تثقل موازنته الاعتيادية، موازنته اليومية، يعني الطعام، الشراب، التنقلات إذا ماكو سيارة، البنزين إذا أكو سيارة، الصيانة اللي تحدثنا عنها، هذه كلها تفاصيل هامة ينبغي التنبه لها. لذلك استنزاف الدخل والمدخرات هذه نقطة أساسية ومهمة ينبغي ألا نغفل عنها. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: قد لا تكون النفقات الكبيرة والواضحة التحدي الأهم الذي يواجه الميزانية الشخصية للأفراد، إذ يمكن للمبالغ المالية الصغيرة التي تتكرر يومياً أو أسبوعياً من دون تخطيط أو متابعة دقيقة أن تتحول تدريجياً إلى مصدر مستمر لاستنزاف الدخل والمدخرات. فشراء القهوة في طريق العمل والاعتماد المتكرر على خدمات توصيل الطعام ورسوم السحب والتحويل البنكي والمشتريات غير المخطط لها خلال التبضع، كلها نفقات تبدو محدودة جداً عند حدوثها المباشر، لكن تراكمها المالي على مدار الشهر أو السنة يجعل أثرها أكبر بكثير مما يوحي به سعر كل عملية منفردة. ولا يعني ذلك أن كل إنفاق صغير يمثل هدراً يجب التخلص منه، فالأزمة لا تكمن في القهوة أو الترفيه بحد ذاتها، وإنما في الفرق الشاسع بين إنفاق مقصود ومدرج ضمن الميزانية وآخر عفوي متكرر لا يضيف قيمة حقيقية تتناسب مع تكلفته. ويطلق المتخصصون في التوعية المالية على هذه الظاهرة اسم تسرب المال، وهو وصف عملي لنفقات تجمع عادة بين صغر قيمة العملية الواحدة وتكرارها المستمر وغياب القرار الواعي، حيث تحدث غالبا بدافع العادة أو الراحة. ويظهر هذا التسرب في صور متعددة كالوجبات الجاهزة ورسوم الخدمات البنكية وغرامات التأخير والمشتريات العشوائية عند نقطة الدفع. فعلى سبيل المثال، فإن إنفاق $4 يومياً خلال أيام العمل يعادل نحو $88 شهرياً أو نحو $1050 سنوياً، وهي حسبة تذكر بأن تقييم الإنفاق سنوياً يكشف أثراً كبيراً ولا يظهر عند النظر لسعر المادة في لحظتها. وقد أسهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والشراء بنقرة واحدة في جعل عمليات الإنفاق أكثر سهولة وأقل حضوراً في الذاكرة والذهن مقارنة

0: بالدفع النقدي المباشر، مما يوزع النفقات على عشرات العمليات الصغيرة. بنحو حكيم يحمي الاستقرار المالي للأفراد والمجتمعات.
1: أحبتي، يطلق المتخصصون في التوعية المالية على هذه الظاهرة اسم تسرب المال، وهو وصف عملي لنفقات تجمع عادة بين صغر قيمة العملية الواحدة، لكن تكرارها المستمر هو الذي يسبب الأزمات المالية. هنا يجب أن ننتبه إلى القرار الواعي، لأن غياب القرار الواعي يسبب المشكلات المالية والتي تدفع أو تحدث غالبا بدافع العادة أو الراحة.

0: كذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4430.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت راديو تايم سكوير اف ام اهل البصرة ادرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام،
1: راديو تايم سكوير اف ام.
2: الو،
0: عدنا سوالفكم تلتم.
1: تايم سكوير اف ام،
0: عدنا سوالفكم تلتم.

تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.
1: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
2: يا نسيم عبد من أرض العراقي من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني أنني ذقت من طعم الهوى.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس معالي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

حشينا في الحلقة الماضية عن الشغف وكيف يمكن أن يؤثر في حياتنا مفهوم الشغف. الشغف كلمة ربما يعني خاضوا بها علماء النفس كثيرا، يتحدثون عنها علماء الاجتماع، داخلة في الاقتصاد، داخلة في النجاح، داخلة في السعادة، وداخلة أيضا في مفهوم الكرامة. يعني ما عنده شغف ربما

الموضوع يتعلق بالكرامته ايضا. هذا غريب شوي. احنا حكينا في الحلقه الماضيه يعني لحقنا نحكي عن فكره الكرامه النفسيه، انه واحد يشعر انه هو يؤدي ما عليه، يعني عنده نوع من الاستغراق، عنده نوع من الاستغراق في اداء الاشياء اللي هو جاي يؤديها، وعنده نوع من الانسجام، هو منسجم بها. واحد مرات لا يشتغل ليل نهار، بس هو يحس روحه شنو؟ يحس روحه خارج السياق، يعني ما مستمتع، مو كلش مندمج ويا شغله. اذا سئله ورا 15 سنه تجي له مثلا انت شنو مرتاح بالشغل، يقول والله العظيم الشغل هذا ما يناسبني من كذا الى اخره، ويبين انه هناك بون شاسع بين رغباته وبين احتياجاته النفسيه وبين الاداء او بين المهام اللي جاي يسويها. ماكو نوع من التوافق، ماكو نوع من التناغم. واحنا حكينا ايضا في الحلقه الماضيه عن الشغف الذي يسمى بكونه شغفا متناغما. يعني شنو؟ يعني انت عندك شغف مثلا بشيء معين، بعمل معين، بهوايه معينه، بمشاهده معينه، انت عندك شغف بفن معين، بادب معين، بشغل معين، نفس الوقت انت ما مأثر على حياتك سلبا، ايجابا، هو متناغم مع حياتك. واحد مرات عنده شغف مرضي، هو يحب مثلا كرة القدم، يصير فاشل بيما بالدراسة او يروح للشغل متأخرا، يعني هذا الشغف مو متناغم اكيد، هذا شغف قهري يسمونه، وشغف وسواسي يعني بهذه الطريقة. وهذا ينشأ طبعا، الشغف المتناغم يندمج بهويتك الشخصية، بالعكس يصير جزء من هويتك وشي حلو وشي كذا إلى آخره. وأحيانا أنت حتى لو تحب هذا الشيء اللي جاي تسوي وتشعر أنه الأشياء الأخرى راح تتداعى، راح تتدمر بسبب هذا الشيء، تقدر توقف هذا الشغف عند حده، يعني تقول ستوب بوز، مو فترة مؤقتة، وبعدين ترجع تعاود. أما الشغف القهري لا، هو من اسمه قهري، أنت تسوي أشياء تحبها صحيح، تعتقد أنه هي مهمة بالنسبة لك، لكن بنفس الوقت شنو؟ تدمر الأشياء الأخرى الموجودة بحياتك. مرات واحد عنده اهتمام معين، حتى بالدومنة هاي اللعبة بالنقال، ها؟ عنده اهتمام بها لدرجة أنه مثلا يتأخر بالنوم، علاقته بزوجته ترتبك، والله عنده شنو؟ عنده فد اهتمام معين، بوبجي مرة، مدري إيش مرة، لعبة مرة، القهوة مرة كذا، يعني أكو فد اهتمامات معينة. وطبعا الشغف القهري في الغالب يرتبط أيضا بمسألة تقدير الذات، تقدير الذات بالنجاح. يعني الواحد ما يقدر ذاته لحد ما ينجح، إذا ما نجح أكو نوع من المشكلة بهذه الطريقة. أو وغالبا ينشأ هذا الشغف القهري سميناه من الضغط الخارجي، يعني شنو؟ توقعات الأهل، أنت ما تريد تخيب ظن الناس اللي محيطة بيك، يعني المجتمع، صورتك أمام الآخرين، صورتك في منصات التواصل الاجتماعي، جوان يعني داخليا جوانيا، ها، هذا النوع من الناس يشعرون في الداخل كأنهم مجبرين على ممارسة هذه النشاطات، لأن هم تقديرهم لذاتهم يتعلق بالآخرين، حتى لو يتعارض مع أولوية أنت بلله مثلا أنت ليش سوي هالشيء ومؤثر على شغلك، هو يدري بس هو مجبر يسوي هالشيء، لأن رابط تقديره لذاته برضا الآخرين. لو تحب

طبعا أيضا طرقنا إلى موضوع أن الشغف من ينشأ. هناك من يقول أنه ينشأ من الأشياء الموجودة أصلا في داخلك، يعني عندك استعدادات إلها، وهناك من يقول لا، يعني واحد هو مثلا يدخل في شغل ربما هو أصلا ما حابه يعني، لكن بمرور الوقت بالاستمرارية ينشأ عنده نوع من الاستعداد، يجد نفسه صار مؤهل، صارت عنده مهارة في أداء معين، فيعني ينشغل على هذا الجانب. طبعا يميل عدد كبير من العلماء على اعتبار النوع الثاني هو الأفضل. في الغالب النوع الأول الذي يعتقد أنه شغفه هو موجود بداخله، يعني الأولي، يعني هو مباشرة يعتقد أنه هو يحب هذا الأمر، يحب هذا الشغل، يريد يصير مثلا ضابط، يريد يصير رسام، يريد يصير كذا. هاي الإرادة الأولية اللي تنشأ في مرحلة الشباب، يعتقد بنفسه أنه إذا ما صار صير عنده نوع من المشاكل النفسية طبعا، ومو شرط يعني مبينة وواضحة، المشاكل النفسية أغلبها هي مشاكل يعني تحتاج إلى مجهر حتى نكتشفها، صعب علينا أنه نكتشفها طبعا، من الصعب جدا. اللي هي طبعا أكو دراسات تتحدث عن هذا الموضوع، وغالبا لكل نمط من الشغف نوع من الثمن. يعني هذا اللي مباشرة يعتقد أنه شغفه مثلا أن يدخل هذه الكلية أو يكمل هذه الدراسة أو يعمل هذا العمل، هذا غالبا يعطي وزنا إلما للمتعة الآنية عند اختيار العمل، هو مستمتع بهذا، يعني عنده نوع من المتعة آنيا فوريا بهذه الطريقة. أما الشخص الثاني اللي قلت لا، أنا صحيح حبيت هذا الشغل، بس احتمال أجد في التفصيل أهم لحياتي وأتعلق بها أكثر، هذا يكون أكثر استعدادا لتحمل شنو؟ عمل أقل إمتاعا. يعني مرات العمل مو ممتع في البداية، بس مثلا راتب عالي، إذا كان مثلا راتبي 5 مليون بهذا الشغل أنا ما أحب، شنو ما أحب؟ 5 مليون حلوات يعني، حل لي مشاكل، ها؟ بعدين أنا أطور هذا الشغف، أعرف شلون أحب هذا العمل. طبعا أكو كاتب أمريكي اسمه نيو بورث، هذا الكاتب يقول يعني هو يرى في فرضية الشغف ما يأتي، يقول أول شيء طبعا هو يشوف، يعني هذا رأيه، أنه أول شيء لازم تعرف شغفك بالبداية، ثم تبني حياتك المهنية بالطريقة، يعني بالطريقة اللي يشوفها مناسبة، يعني تضع العربة أمام الحصان بهذه الطريقة. هذا الرأي السائد، هو يشوف العكس، يعني هو يشوف العكس، هو يشوف الإتقان والمهارة العميقة هم اللي يولدون الشغف غالبا. يعني الشغف نتيجة الكفاءة، نتيجة التمكن، مو نتيجة شرط مسبق. لأن غالبا احنا مجتمعات شنو؟ مجتمعات عندنا في شروط معينة، أنا بدي أشتغل هذا الشغل، وإذا ما يلقى هذا الشغل ما يشتغل مثلا، يعني عند نوع من الإرادة المسبقة لأن يعمل أعمال معينة، وهذا اللي دائما نسمعه أنه العمالة الأجنبية تشتغل أي شيء وأهل البلد ما يشتغلون، يشرطون كذا. ربما أكو هسه ما نقول صحيح، ربما بجانب معين من الصحة.

طبعا اكو عالم اسمه مجري امريكي، هو اسمه ميهاي، هذا حكى عن التدفق الفلو. طبعا مفهوم التدفق هو مفهوم احنا نعيشه كنا، يعني فجاه تحس وانت جاي تسوي شيء معين او جاي تشوف شيء معين، فجاه تحس الوقت مضى بمتعه، تنغمس كليا، يعني ما تشعر بالاشياء اللي حولك. اذا واحد احتمال يحكي وياك ما تسمع، اكو انغماس، انت مهتم جدا بهذا الشيء جاي تسوي، منكب عليه. طبعا هاي الحاله في الاغلب هي تلازم مبدعين، يعني مبدعين في مجالات معينه عندهم اهتمام بهذا المجال لدرجه انه مثلا يدخل غرفه الكتابه يكتب، مثلا هو باحث او كاتب، يظل 12 ساعه. يعني انا شايف لقاء مثلا لكتاب مصريين من ضمنهم نجيب محفوظ مثلا، يتحدث عن غرفه الكتابه انه هو يدخل لغرفه الكتابه حتى يشتغل، لان هو شغله كاتب، يعني فلوسه وعيشته انه هو يكتب ساعات طوال، يعني ينهي شطرا طويلا من اليوم هو منغمس في عملية الكتابة. هذا من الرسامين كذا إلى آخره، وأيضا المحبين لأعمالهم، يعني هو عنده شركة عنده كذا، احتمال يتأخر، الموظفين يروحون ويبقى يؤدي الأعمال بشيء من المتعة. طبعا يمتى تصير هاي الحالة؟ العالم هذا حكى بهذا الموضوع ميهاي، يقول صير هاي الحالة الانغماس، والانغماس شيء مطلوب طبعا في كثير من المجالات، من يكون هناك توازن بين شيئين، بين مستوى التحدي، هو مستوى المهارة، يعني اكو تحدي بس انت عندك مهارة، هو مو اكو تحدي وانت اكو شيء ماكو، يعني اكو شيء صعب وانت ما مستعد له، لا اكو شيء كلش صعب بس انا كلش قادر انه يعني اجاريه، هسه هو شوية اقوى مني هذا الشيء الصعب، مهاراتي شوية اقل بس اكو شنو اكو نوع من المواجهه بيناتنا، يعني مستوى التحدي اكو مستوى مهاره يقابله، يعني اكو نوع من التوازي، اكو نوع من التوازن بيناتهم. لان اذا التحدي اعلى من مهاراتك بهواي، اذا انت اكو ناس تدخل، شايفين ذولي مثلا انا فكرت بمشروع فتحت مطعم، هو شنو عنده؟ عنده تحدي لو ما عنده؟ بس ما عنده مهاره يفشل المطعم يخسر، ما عنده مهارة، ما عنده مهارة الإدارة، مقارب الموضوع، ما مسوي بحث للجدوى الاقتصادية مثلا، هو عنده تحدي، تحدى هو بس فشل، شنو الفايدة يعني؟ ومرات لا، مرات واحد عنده مهارات عالية بس طايح له بشغل ما بي أي تحدي، هو عنده إمكانات، ومرات يضوج هذا الشخص، مثلا تلقى موظف في دائرة مثلا حكومية وما عندهم شغل، بطالة مقنعة، هو عنده إمكانات كبيرة جدا، يضوج من الشغل، يظل يباوع على الوقت كل ساعة، يعني ميل بحيث أكو بيهم يقدمون إجازة من الشغل الحكومي ويروح وين يشتغل بالشركات الأهلية، قلت لي تعبت نفسيا، تعبت مو بس قصة راتب، أرد أشتغل، أرد أحس بنفسي، يعني جزء من هويتي مفقود لي، أنا ما جاي أقدم شيء يعني بهذه الطريقة. طبعا الناس يشعرون بحالة التدفق والرضا بحسب الدراسات في أوقات العمل أكثر من ما يشعرون بها في أوقات الفراغ، ورغم أكو تفضيل ذهني في الغالب يعني للفراغ، الإنسان أحيانا يطمح للفراغ، يعني ينتظر العطلة ويفرح إذا شاف الخبر، بس بالحقيقة الدراسات تقول أنه الانغماس، الانكباب، التدفق المشفوع بالرضا، تدفق مشفوع مو مرضي، يعني انت منغمس كليا وحاب الوضعيه، يصير غالبا في اوقات العمل. ليش؟ لان في العمل نشعر بنوع من المهاره ونوع من التحدي ونوع من تشغيل الذات، يعني انت مو معطل، مو كائن معطل. اما الفراغ في الغالب فهو يعني احنا ما نستخدم بمهاراتنا، راح نشعر بفتور، بملل، رغم انه احنا في الغالب يعني مثل ما قلنا انه احنا نتمنى وقت فراغ اكثر. الشغف والتدفق يعني بيناتهم نوع من الارتباط بس هم مو شيء نفسه اكيد، لان التدفق يجي يعني كحاله متاخره عن الشغف، حاله متاخره اثناء ممارسه النشاط، التدفق يجي انه انت منغمس، اما الشغف فهو يعني ميل الانسان في الغالب المستمر طبعا عبر الزمن اللي دفعه يكرر اشياء معينه، يكرر نشاطات معينه. لذلك أنت يمكن أن تدخل مثلا في حالة تدفق في نشاط معين هو مو شغفك، والعكس أيضا صحيح جداً.

ما أدري، إحنا دائما نقول عن الشيء الياباني بأنه جيد يعني أصلي زين، غالبا نربط الجودة باليابان، ياباني أصلي خلاص يعني. هاي السلعة أريد أشتريها، قال لي اللي يبيعها قال لي ترى هاي يابانية، أنا فهمت من قال لي ياباني يعني مواصفاتها شبيه عالية وجيدة وبها يعني شغلة مستدامة تقريبا. مو لذلك اليابانيين من أكثر الناس اللي عندهم اهتمام بمفهوم الشغف، يعني الفرد مالتهم هو عنده نوع، حتى يعني يصل إلى حالة مرضية أحيانا، يعني العمل عندهم مقدس، فكرة العمل عندهم مقدسة إلى أبعد الحدود، وفكرة الإنجاز أيضا عندهم مفهوم اسمه إيكيجاي. هذا يربط بين مفهوم الحياة أو بين كلمة حياة وبين كلمة القيمة والجدوى. أنت شنو فايدتك مثلا إذا أنت كائن حي بس بدون جدوى؟ شنو فايدتك يعني؟ شنو فايدتك لنفسك، وشنو فايدتك لأصدقائك وللمحيطين بيك ولمجتمعك بالنهاية؟ تعال زين، شنو فايدة أنه أنت تقعد الصبح؟ طبعا لطيف هذا التعبير عندهم. عندهم الشغف هو سبب استيقاظك من فراشك كل صباح. أنت ليش تقعد؟ خوض النايم، ما راح تفيد لا نفسك ولا أهلك ولا عائلتك ولا مجتمعك، ظل نايم. إذا ما عندك شغف حقيقي بإنجاز شيء ما، ظل نايم. المن قاعد يعني إيش راح تسوي مثلا؟ إيش راح تغير الكون مثلا؟ فتعبيرهم لطيف بصراحة ومفاجئ، سبب استيقاظك من فراشك كل صباح. طبعا يجمع هذا الموضوع عندهم، موضوع الشغف، أربع أشياء. أولا الأشياء اللي تحبها، ما تحبه، الأشياء اللي تحبها. ثانيا ما تجيده. ثالثا ما يحتاجه العالم منك. رابعا الشيء اللي ممكن أنت تدفع من أجله، ممكن تدفع وقتك، عمرك، ممكن تضحي فيه بعدد من صداقاتك مثلا. أنت تريد مثلا تتفوق، يعني عادي واحد خابرك يقول لا آسف والله أريد أدرس أعذرني يعني، أو واحد يخابرك يقول لا والله آسف جاي مثلا جاي تابع وثائقي مهم ما أريد أطلع، احتمال يزعل منك يعني، مو ما راح يتفهم الموضوع، شنو أنت على مود وثائقي ما تخليني أطلع يعني. مو هذا المفهوم الياباني بهذه الطريقة. طبعا هو مفهوم ما مرتبط بالمهنة، يعني ما مرتبط بالمهنة بشكل حصري، ما مرتبط بالشغل بالعمل، وإنما إلى أيضا يعني هو هنا على خلاف مع المفهوم الغربي للشغف. المفهوم الغربي للشغف هو مرتبط بالإنجاز، مرتبط بالعمل، مرتبط بالرأسمالية، أنه الناس تشتغل من الصبح لليل كذا على مود الشركات. يعني تعرفون أفكار الغربيين غالبا هي تجري بهذه المضمار، يعني تحت غالبا أقول تحت منص يعني تحت مفهوم الرأسمالية، هي اللي تحرك التفكير خصوصا بما يتعلق بمواضيع التنمية البشرية وكذا إلى آخره. المهم هم على نقيض، يعني عندهم نوع من المعارضة لفكرة الشغف الغربي، يعني لا، الشغف يجب أن يعني ما يكون فردي بشكل قهري بشكل مرضي، ما متعلق بيك بس، لازم ببعد اجتماعي. أنت صحيح شغوف بشيء، بس هذا الشيء شنو يعني للآخرين؟ حتى لو أنت تربط شغفك بإنجازك الشخصي على عيني وعلى رأسي، بس هذا إنجازك الشخصي شو نسوي به إحنا إذا ما إلى قيمة مفيدة للآخرين؟ أما إذا تحول إنجازك الشخصي لمتعة شخصية إلك، إحنا شنو فائدتنا يعني؟ اليابانيين يعني يتسألون بهذه الطريقة، الباحثين مالتهم، إنجازك الشخصي على عيني وعلى رأسي، بس كون شنو؟ كون مفيد للناس. يعني أنت مثلا خوش رسام، بس ما تنقل قضايا مجتمعك، أو ما تدافع عن قيم معينة جمالية تخص الحياة، حياة الناس، أو أنت خوش شاعر، بس أين أنت من من من شعور الناس الجمعي، من كذا إلى آخره. وهي مواضيع مهمة إلى أبعد الحدود.

الآن خلونا ننتقل لموضوع آخر, وهو أعتقد أنه موضوع مهم جدا وربما أيضا يمتد لحلقة قادمة. طبعا الموضوع هو يتعلق أنه إحنا مرات نصاب بأشياء هي مو نتاجنا الشخصي, بمعنى جزء كبير من شخصيتك مو أنت مسؤول عنه, يعني تشعر أنه مو أنت اللي سويت روحك بهذه الطريقة. مثلا لهجتك, مرات احنا نحاسب الناس, مثلا نشوف واحد نقول انت لهجتك يعني لهجتك مو حلوه مو كذا, وهاي طبعا يعانون منها مره في كثير من الاحيان, يعانون منها الجنوب, يعني يحاسبون ثقافيا على لهجتهم, مثلا هو قاعد بالريف او لهجته بهذه, يلفظ الحرف بهذه الطريقه, يلفظ الكلمه بهذه الطريقه, ما يلفظها مثلا مثل ابو المركز, يحاسب ثقافيا, شنو تلفظ هيك, شنو هاللهجة هاي, ويستخدمونها مادة للتندر وللضحك وكذا إلى آخره. أليس ذلك بصحيح؟ نعم. زين, احنا مرات نشعر, يعني هذا مثل, طبعا الموضوع أوسع, احنا مرات نشعر انه احنا المجتمع مو بالخارج, المجتمع بالداخل, يعني المجتمع مو خارجك, المجتمع بداخلك انت كفرد, ايش داخل جوا, يعني جواك وانت ما تدري أو مرات تدري, وهذا يبين من طريقة لبسك, من طريقة قولك للكلمات, من طريقة اختيارك للمواضيع, من طريقة اختيارك للزوجة, من طريقة فكرتك عن الشرف, يعني يتعلق بكل قيمك اللي تحملها, هي جزء منها صاغها منه, صاغها المجتمع بطريقة أو بأخرى. طبعا أكو عالم اجتماع اسمه بيير بورديو, وهذا يعني رائع جدا جدا رائع, تحدث عند مفهوم الرأسمال الرمزي وكذا إلى آخره, حكينا عنه في حلقات ماضية, تحدث عن هذا الموضوع بشيء من الإسهاب. طبعا من الأمثلة التي تضرب, يقول لك مرات أكو واحد يتغير وما يتغير, مثلا شخص نشأ في حي فقير, نشأ وين؟ بحي فقير جدا, تعرفون الطريقة اللي يحكون بها الفقراء هي مختلفة ترى عن الطريقة اللي يحكون بها الأغنياء, مشيتهم تختلف جديات والله, يعني أشياءهم حتى الصغرى هي مختلفة. المهم هذا الشخص اللي نشأ في حي فقير, بعدين صار أستاذ جامعي مثلا, مثلا, أو صار رجل أعمال ثري, لغته شنو, حاول يغيرها, ربما تغيرت, خلنا نتفق أنه تغيرت لغته, ملابسه تغيرت, دخل المادي تغير, لكن أكو شيء بجوهره موجود ما قدر يتخلص منه, واحتمال هو ما يريد يتخلص منه, ما علينا يعني, بس هو المهم أنه هذا الموجود في جوهره أكو شيء من الماضي بقى موجود, لدرجة طبعا بورديو يتحدث بهذه الطريقة, لدرجة أنه أحيانا من يدخل لمكانات فاخرة هو صار غني, ويدخل المكان كلش غالي, يشعر بأنه ماذا, يشعر بأنه دخيل, هو نشاز, رغم هو يقدر يدفع أكثر من كل الموجودين, ليش؟ لأن هو يتذكر ماذا, يتذكر بيئته الأولى, ومن يسمع أغنية شعبية قديمة ربما يخجل احيانا انه هو تغير وضعه بعد ما يسمع هاي الاغاني الفجريات, ما يسمعها, بس هو بالحقيقه يبكي من يسمعها, يتاثر بيها, هذا اللي حاول يوصله بورديو عن يعني مفهوم اسمه الهابيتوس, هذا مفهوم الهابيتوس, انه احنا عندنا نوع من الاستعدادات الدائمه, يعني تدمج خبراتنا الماضية بشكل معين, وفي كل لحظة هي تتعلق بالطريقة اللي نفعل بها الأشياء, يعني أكو نوع من الاستعداد الذهني موجود مسبقا في داخلك اللي يحكم حياتك, يحكم وثاق حياتك بطريقة أو بأخرى, وهاي حتى تتعلق بالجسد, يعني عادات ذهنية, عادات جسدية, عادات ذوقية اللي يزرعها بينا مجتمعنا الأول اللي عشنا به مرات دون أن نشعر, يعني في كثير من الأحيان, ونتصرف أحيانها تلقائيا, وهذا شيء صعب وشيء مهم جدا. ليش؟ لأن فكرته خطيرة, فكرته تتعلق بالتاريخ, تاريخ المجتمع اللي أنت عشت به,
التاريخ ما التاريخ ليس كتابا، هذا التاريخ يصير جزء من جسدك، جزء من جسدك فعلا يعني بهذه الطريقة. يعني التاريخ الاجتماعي يتحول إلى الجسد، طريقة المشي، طريقة السلام، نبرة الصوت، مرات واحد من يريد يتخلص منها، هو نشأ في بيئة يحجون بطريقة معينة، الذوق في الطعام، الذوق في الفن، الذوق في الملابس، ردود الفعل على الأشياء، حتى الطريقة اللي يشوف بها نفسه متعلقة بالجماعة اللي نشأ بيها. أكو ناس ينشؤون في بيئة يشوفون نفسهم في شيء، وكو واحد دوم هو خايف من نفسه، دوم عنده نوع من التردد، حتى لو يصير، حتى لو يتوفق، حتى لو كذا، يبقى هذا التردد موجود في داخله. ليش؟ لأن الجسد هو موقع التاريخ، يعني هو المكان اللي يصير به هذا التاريخ، تاريخ المجموعة أو تاريخ الجماعة اللي هو أصلا عايش به. لذلك بورديو يتحدث عن هذا الموضوع كثيرا، يقول أنه ابن الطبقة العاملة، هذا العامل البسيط الكذا إلى آخره، هو ما قرر أن يمشي بهذه الطريقة. إذا تدرس مشيته وهو لم يقرر أن يتحدث بهذه الطريقة، أكو أشياء أكبر منه تسربت إلى عضلات لسانه خلته يحكي بهذه الطريقة. أنت شايف واحد مرات يعني مصر على مفردة مثلا والله شلون، أنا بالخدمة، أنا خادمك، أنا كذا، شايف هاي المفردات؟ ها هاي المفردات هي نتاج بيئتنا إحنا، كنا نقولها يعني بطريقة أو بأخرى. بس تلقى واحد نشأ في بيئة ما تسمح له، احتمال لو جايلها بالصغر ضاربين راشد، يعني شلون أنت تقول بالخدمة؟ إحنا في شيء يعني، إحنا أولاد فلان، إحنا بيت فلان، أنت تقول بالخدمة وخادمك وخادم صغيرون، ويعني بهذه الطريقة. لا لا، إحنا أنا أوقف، شنو خادم صغيرون؟ أنت ابن فلان، خادم صغيرون شنو؟ يعني يعترض أبوه، يعترض. فهو متكون في بيئة تمنع أصلا أن يتذلل حتى لو على سبيل التقرب. مو إحنا صارت جزء من مرات من طريقتنا في التعاطي، يعني البنية الاجتماعية تسرب إلنا إلى عضلات لساننا الطريقة اللي نحكي بيها أمام الآخرين، بحيث أنت تسافر مرات تفارق هاي البيئة، تسافر تهاجر. يعني تخيل احتمال تسافر دولة عربية وواحد يسوي لك خدمة، أو أنت تحكي ويا واحد يقول أنا بخدمتك، يعني باوع لك هو، وش بي هذا؟ ليش؟ لأن هو بيئة الاجتماعية ما بيها هاي الأشياء. لأن مرات أشياء كثيرة تتسرب إنه ونتصرف بها طول عمرنا دون وعي كامل.

مرات في مشاهد الريل المنتشرة المضحكة، أكو واحد مثلا يطيح طيحة قوية كلش، مو يحطون عليه ضحك، صح لو لا؟ يعني شنو الاستجابة؟ ضحك، ناس تضحك. أكو واحد شي علق، ترى هذا مو يعني مو مجال ضحك شباب، ترى الرجل تأذى. أنا أشوفه يعني هذا شنو، هذا نادر قبالة ذول اللي يضحكون. الموقف مؤلم إذا أشوفه بعين ثانية طبعا، واحد تأذى جدا، بس هو الموقف قد يوحي أحيانا بالسخرية أو بالضحك أو بكذا إلى آخره. هاي ردود الأفعال هي شنو، هي هذه اللي يحكي عنها الهابيتوس، هي هاي الهابيتوس، يعني استعداداتنا الاستعداد الموجود في داخلك الذي يتعلق بردات فعلك تجاه الأشياء. يصير شيء أنت ترد، شلون ترد؟ هو هذا استعدادك. أكو واحد يرد بالغلط، أكو واحد يبتسم، أكو واحد يصير وياه حادث ينزل مبتسم تدلل كذا، لا أكو واحد ينزل يغلط حتى لو هو غلطان. أكو نوع من الاستعداد عنده مسبق قبل الحادث، موجود في داخله في شخصيته، جزء منه وراثي من المجتمع يعني. وهاي مو مجرد ردود أفعال، وإنما شنو يعني هي الأشياء، هي الميول في داخلنا اللي تحدد شنو الأشياء اللي ممكنة والمعقولة بهذه الطريقة. يعني هاي أشياء شرطية بطبيعتها، يعني شرط أنه هو يصرف بهذه الطريقة السيئة، أو شرط أنه يصرف بهذه الطريقة الإيجابية. يعني هو يشبه الشرط مال أنه إذا أنت ضربت الزجاج بضربة معينة ينكسر الزجاج بهذه الطريقة. ولذلك مرات أنت شنو، أنت واحد دائما أنت عندك يعني فكرة مسبقة أنه هذا فلان إذا تعرض لهذا الموقف راح يكون موقفه إيجابي، لأن أنت تعرفه شنو، تعرف خلفيته شنو، تعرف شخصيته شنو بهذه الطريقة. زين، هاي الاستعدادات منين تجي؟ أكيد من الطفولة المبكرة، يعني عبر الأسرة، المدرسة، أحيانا المدرسة إذا كانت مؤسسة حقيقية تبني الفرد يعني. وتصبح بمرور الزمن هي شيء طبيعي. احنا نروح نستغرب مثلا، نروح نسافر نستغرب مثلا من نظافة الشارع، ماكو واحد مثلا ذبلة لفة نص لفة زايدة، ها ماكو واحد ذب الزبالة، شنو ذولي ملائكة، شنو هاي الشخصيات، فد نظيفة هاي البلدة فد. بينما المواطن مالتهم عند هذا شنو، عند هذا استعداد طبيعي، متعلم من الصغر، متعلم بالمدرسة، ومتعلم بالقانون، لأن الدولة تعلمه تربيه حتى لو يخرج عن طريق الدولة تراجع يعني. ولذلك هي تكتسب هذه الأشياء وتصبح طبيعية، يعني استعداداتنا تصبح طبيعية، إنه إحنا ما نشوفها، إحنا أصلاً ما نشوفها استعدادات مكتسبة، لا لا لا، إحنا نعتبر نسميها طبع، ها طبع. مشكلتها شنو هاي الاستعدادات؟ إنه هي بها صفة الديمومة، يعني من الصعب أن تغيرها، إذا ترسخت صعب صعب صعب صعب، حتى لو إحنا ندري إنه هي غلط أحياناً، بالصعب انه نغيره. واحيانا الموضوع يعني يتعلق بانعدام الوعي، يعني هي ما متعلقه بالوعي، هي باللاوعي دون تركيز، احنا ما مركزين بس نسوي هاي الاشياء سواء كانت ايجابيه او سلبيه. ولذلك حتى عندما تطرق بورديو الى مساله راس المال الثقافي، رأس المال الثقافي يعني هو يتحدث عن مجموعة المعارف والأذواق والمرجعيات، اللغة والأدب وآداب المائدة ونبرة الثقة بالنفس، هاي الأشياء اللي أحيانا تمنح أصحابها نوع من الجنو، نوع من السيادة، نوع من الشرعية، نوع من الرفعة في أوساط معينة. يعني تخيل أنت مثلا أكو ناس ما تعرف تأكل بالشوكر والسكين، يدربونهم شلون ياكلون حتى من يقعد ما يتعرض لهذا الموقف. هو هذا رأس مال ثقافي أيضا، طبعا هو ما أشياء ما هاي رأس المال الثقافي ما يكتسب فقط بالتعلم الواعي، وإنما شنو إحنا نمتصه من البيئة، من الثقافة العامة، من المجتمع. ولذلك أحيانا هو واحد يولد طبيعيا يعرف هاي الأشياء، هو متعلم شلون ياكل، شلون يحكي هو ياكل، شلون يتجنب الحديث أحيانا، يعني عنده آداب المائدة أنه يتجنب الحديث، ما يدخل في موضوع ويصير مشكلة بأثناء الأكل،
أو كذا، أكو نوع من الثقافة اللي هي سابقة هو متشرب بها، لذلك هو ما يسويها ويستغرب أحيانا مثلا داخل جاياكل ويجي واحد مثلا يسولف مواضيع غير لائقة على الطعام مثلا. للأسف إحنا ما عندنا هاي، للأسف يعني إحنا المائدة عندنا نفتح بها أي موضوع. هسه رغم إنه نعمة المفروض يعني نحترمها أو كذا، للأسف عندنا موجودة هذه هذا الشيء. ولذلك الهابيتوس اللي تحدث عنه بورديو هو هو هو هو أسر مدى الحياة. نعم غالبا هو أنت أسير لهذه المنظومة، لهذه المنظومة اللي أنت تربيت عليها، أو مجتمعك هو كله مجبول كأنما على الخوض بها دائما.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: من بين شناشيلها انطلقنا، ومن شطها نسجنا أمامنا. راديو تايم سكوير أف أم، موجة مدينتنا،
4: موجة مدينتنا.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل،
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

عشت طول عمري أوقف في جمايلي الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.